الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

صبر بحزني خلصت بحزني خلصت حياتي وانتهت أمنياتي انتهت راح العمر راح العمر دمعة وصابون راح العمر دمعة وصابون دمعة وصابون خادم للشاعر الموفق كرار حسين الفقي.

ثاني يوم عاشر الظهر لبسني ثوب احزاني لبسني ثوب

دمعة وصبر دمعة وصبر دمعة. يلا بحسني خلصت حياته.

راح العمر راح العمر.

ذبح النحر شم حافر اللي داسه شم حافر اللي داسه على شفه أضايع عند أربعه

وصبور بحزني خلصت يلا حزني خلصت حياتي وانتهت

احل عمر دمعه وصبور دمعه وصبور دمعه

صابر بحزن خلصت حزني خلصت حياتي وانتهت

0: طق والدمه يتنازفي من متونها يتنازفي من متون امهات المحابه قاعدات خرابه
1: امهات
0: صوتك قاعدات

مع وصابر بحسني خلصت حياتي. انتهت امنياتي وانتهت حسني خلصت. دمعه وصبور يا معه.

يا مهلي وديني يا مهلي. اسمع للأخذ حتى رقية مني مخليني، والأخذ حتى رقية

دمعة وصابور دمعة وصابور دمعة وصابور بحزن خلصت حياتي بحزن خلصت وانتهت وانتهت أدري أكو أعلى يلا حسني

وحدة من الممارسات يجمع العبيد الذين اشتراهم طول السنة، يجمعهم إلى ليلة العيد، يقول لهم الليلة عيد، يقولوا له بلى يا ابن رسول الله، يقول لهم الله يعود على عباده بالرحمة، يقولون بلى، يقول لهم أنتوا أنا أرغب أذكركم بشيء، قالوا له بلى، قال أنت يا فلان خلال هالسنة سويت كذا وكذا وكذا، يعدد له وأنت سويت كذا وكذا، ويتجرد والصوت بيده، يصورون أنه راح يعاقبهم، هم يصورون أنه الإمام راح يتولى عقابهم، إلى أن يعدد عليهم ما صنعوا، يقولهم أنا أريد منكم شيء، أنا عفوت عنكم، أريد منكم هالليلة تقولون اللهم عفو عن زين العابدين كما عفى عنا. وفعلا كانوا يدعوا للإمام. إذا فرغوا من الدعاء أنا أعتقتكم لوجه الله، أنتوا أحرار، ثم يقولون خليكم في مكانكم، ما أعتقكم أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى الدار يخرج لكل واحد سرة، يقول له تفضل اشتغل بها، اشتعن على نفسك، لا تتحول إلى كل على الناس.

ما ترجع لمتنا وقعدتنا سوية، واشتاقيت لعيونك الدافنهن بدي، واشتاقيت لعيونك الدافنهن بدي.

وحرق خيمه وسبايا ذكريات بتشي وغربه وحرق خيمه وسبايا ذكرياتي.

بمهدة لوليلة مذهولة راي من مهد الخالي متغير حالي وتش

الله يساعدك بويا، الله يساعدك. شلون صبرت؟ اللي يفقد عم مثل العباس يبقى حي. شلون صبرت وبقيت حي مولاي؟

هزل راحت انسبت زينب عقب عين على ناقه هزل راحت عمت المهيوبه صارت مسلوب عمتي عم

خادم زين العابدين المخلص الموفق كرار حسين الكربلائي. خلى بتشيع لسكينة هاي اخت الحبيب. ابكي مولاي يا بعد روح روحك مولاي ابكي الله يساعد قلبك ابكي.

شتفوها ضربوها وعاشت شم مصيبة. شتفوها

من اشرب ما عيني وضيعيني عيني.

تذكرك. هاي آخر أيامي ودموعي تذكرك. السادة اللي بالمجلس عذروني أبوي. هاي آخر أيامي ودموعي تذكرك.

اهدك تقطع كبد يا بويا واشوف قبال كبدك سهم واصل خرز ظهرك عمات عيني ويضيدك طحيت من المهور وتخلي فوق الرمل خدك طحيت من المهور وتخلي فوق الرمل خدك شفتك قدامي يذبحونك ضامي الله أكبر حسين حسين حسين شفتك قدامي يذبحونك بويا يذبحونك ضامي

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يعني الغيرة والتفين، يعني العيلة وخيمها، يعني زينب وزينب هي ومحسن وامها.

القيادة اتنخت بعباس والقياد انكسر والتوى السجاد مكسور الظهر اتنخت بعباس والقياد انكسر والتوى السجاد مكسور الظهر من شفوف موثره

يدفن بيد الشمس لكن كأنه يدفن بروحه وهالع للقمر راح.

جاعل خنصر على كف البحر وركب جفوف الكفالة على النهر.

علي السجاد معناها ظلام. لخادم الحسين صفاء الدفاع الرميثي، الدنيا وعلي

حجي أنا من بعيد تعرف من صوت السلاسل والحديد لقيت السجاد من بعيد تعرف من صوت السلاسل والحديد لن نراكد مدمعه فوق دم الجامعه لن

0: عليك الحسين، عليك الحسين، لا تبرد وتبرد المجلس، جاوب.
1: من تريد
0: هلا هلا يعني.

يرد خنصر وهالمرة يرد الراس. رد الكربلاء السجاد رد وحابس الإحسان. رد مرة يرد خنصر وهالمرة يرد الراس. ما أدري جبل قلبه

زينب شاشني بقلب زينب بين حسين والعباس شاشني بقلب زينب بين حسين والعباس بالسواد وأحرمت زينب تطوف بين راعي الخنصر وراعي تشوفه بالسواد وأحرمت زينب تطوف بين راعي الخنصر وراعي تشوفه إيه هاي مروة والصفا أو تسعى بنتي المصطفى

وحدة من الممارسات يجمع العبيد الذين اشتراهم طول السنة، يجمعهم إلى ليلة العيد، يقول لهم الليلة عيد، يقولوا له بلى يا ابن رسول الله، يقول لهم الله يعود على عباده بالرحمة، يقولون بلى، يقول لهم أنتوا أنا أرغب أذكركم بشيء، قالوا له بلى، قال أنت يا فلان خلال هالسنة سويت كذا وكذا وكذا، يعدد له وأنت سويت كذا وكذا، ويتجرد والصوت بيده، يصورون أنه راح يعاقبهم، هم يصورون أنه الإمام راح يتولى عقابهم، إلى أن يعدد عليهم ما صنعوا، يقولهم أنا أريد منكم شيء، أنا عفوت عنكم، أريد منكم هالليلة تقولون اللهم عفو عن زين العابدين كما عفى عنا. وفعلا كانوا يدعوا للإمام، إذا فرغوا من الدعاء أنا أعتقتكم لوجه الله، أنتوا أحرار، ثم يقولون خليكم في مكانكم، ما أعتقكم أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى الدار يخرج لكل واحد سرة يقول له تفضل اشتغل بها، اشتعن على نفسك، لا تتحول إلى كل على الناس.

ميح ظهري على أرض المدائن حيدر يتعنى. بارك الله فيك. هذا النص على أرض المدائن

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

صرت أسمع للنحر حاجان ثغره صرت أسمع للنحر حاجان ثغره عن رضيع يريد وزن على صدره عن رضيع يريد وزن على صدره آه وطبق الطبق الجفن نحر

0: جواب شباب
1: عمه يا سجاه علي علي علي.

وقشم كبير من وقت علما إلى نمط آخر من العبادة. شنو النمط الآخر من العبادة؟ إيصال الطعام إلى الجياع، إيصال البر إلى المعوجين. يقولوا له للإمام الباقر سلام الله عليه، يقولوا له نشوف آثار على ظهر أبيك، شنو هاي عندما وضعوه على المغتسل؟ يقولهم كان ينقل الطعام ليلا، إذا صار علي الليل يطلع على ظهر جراب مملوء ببدر دنانير بدراهم، إلى جانب ذلك طعام، يطرق الأبواب باب باب ويغطي وجهه، يغطي وجهه حتى لا يعرفه أحد، يغطي وجهه ويناوله. وكان يمر لما صارت واقعة الحرة 400 أسرة، 400 منافية، هذول كان يوصل لهم الإمام الطعام بنفسه، يوصل غلمان خدام يلحون عليه يقولوا له يا ابن رسول الله احنا نخلع عنك، يقولون لا ما لكم علاقة خليكم مكانكم، ما يحب واحد يطلع عليه، خليهم إلى أن يهدون ينامون، يطلع هو يحمل الطعام ويطرق الأبواب بابا بابا. وإلمن في ضمن هذه البيوت، بعض البيوت اللي أشبعتها هلا يعني فد نفسيات، دول عندهم فد نفسيات عجيبة والله، عجيب غريب يعني. وإن كان هذا مو جديد على الإمام زين العابدين، عبد الله ابن الكوى كان يتقرب إلى الإمام إلى الله بشتم الإمام علي بن أبي طالب، ويجي الإمام يوصل له بيد عطاء الباب بيته، يوصل له عطاء. أبو الحسين هكذا جماعات كانوا نعم يسمعهم يشتموه بأذنه ويشتمون أخوه الحسن، يوصل لهم العطاء. الإمام زين العابدين هكذا.

من كربلاء ودمها من كربلاء جروح ابنك وسمها ايدك ايدك وصوتك بعد عيني اي شارك شارك من كربلاء ودمها من كربلاء جروح ابنك.

هلا بي اي جروح ابنك يوسف من كربلاء ودمها من كربلاء جروح ابنك وسمها وظل بصبره ظل الله

على المشرع يشوفه من قطعة وشفوفه تخنقه تخنقه العبرة تخنقه الآخر عمره.

الأديب صباح أمين.

وانسلبت رقية وخامة الزينبية وخامة الزينبية هاي الحسرة.

اي والله صعب الناظر لاخر جروح ابنك. اعتذر بعد عيني عن العاده لانه وقت ماكو الله يرعاك بعد دار ويسابي بالجامعه.

0: والوجه ما طاح الوجه ما
1: طاح. تسيل دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

قبل المنية خبرت شباب قبلي يلا بصوت واحد قبلي نروح وعزية.

معكم. اللي

ياسر تصيح وفرت ذيك الظهيرة ياسر.

من زين من زين عافية هذه الروح اللي أبيها منكم من زمان إيه تفاعل والبكاء

تبكي يا ابو البنية شيقول السجاد. اسمع اسمع لخادم السهراء امجد الشطري. انا شفت النذل من هد علي.

شمات تنادي وين زينب طلعوها شمات.

واحد سطرها والله الشمعة شنو

شنو؟ بنات المصطفى كلهن سبيات، بنات

يا ناس الشمر والخيل والدنيا على صدره يا ناس أنا بيدي جمعت وذره شنو يا سجاد؟

0: أنا شفت الحبيب بيوم ذبحوه على صدره بحقد قام ويسر
1: على صدره بحقد قام

على وجه الحسين ردودك امبو إيه ويلا يوم اللي جيت وردت دفنا ويلا ويلا اشيلك كتر يوقع كتر منك ويلا

وقشم كبير من وقت علما إلى نمط آخر من العبادة. شنو النمط الآخر من العبادة؟ إيصال الطعام إلى الجياع، إيصال البر إلى المعوجين. يقولوا له للإمام الباقر سلام الله عليه، يقولوا له نشوف آثار على ظهر أبيك، شنو هاي عندما وضعوه على المغتسل؟ يقولهم كان ينقل الطعام ليلا، إذا صار علي الليل يطلع على ظهر جراب مملوء ببدر دنانير بدراهم، إلى جانب ذلك طعام، يطرق الأبواب باب باب ويغطي وجهه، يغطي وجهه حتى لا يعرفه أحد، يغطي وجهه ويناوله. وكان يمر لما صارت واقعة الحرة 400 أسرة، 400 منافية، هذول كان يوصل لهم الإمام الطعام بنفسه، يوصل غلمانه خدامه يلحون عليه يقولوا له يا ابن رسول الله احنا نقلع عنك، يقول لهم لا ما لكم علاقة خليكم مكانكم، ما يحب واحد يطلع عليه، خليهم إلى أن يهدون ينامون، يطلع هو يحمل الطعام ويطرق الأبواب بابا بابا. وإلمن في ضمن هذه البيوت بعض البيوت اللي أشبعتها على يعني فد نفسيات، دول عندهم فد نفسيات عجيبة والله، عجيب غريب يعني. وإن كان هذا مو جديد على الإمام زين العابدين، عبد الله ابن الكوى كان يتقرب إلى الإمام إلى الله بشتم الإمام علي بن أبي طالب، ويجي الإمام يوصل له بيده عطاء الباب بيته، يوصل له عطاء أبو الحسين. هكذا جماعات كانوا نعم يسمعهم يشتموه بأذنه ويشتمون أخوه الحسن، يوصل لهم العطاء الإمام زين العابدين هكذا.

نزل وابدا بحبل شفيتين ما تراوالي شفيتين ما تراوالي وكلهن يوجع بالي شفيتين ما تراوالي

جميع حامل على ابو فاضل منو يكابر. اسمع ابو اليمه انسلب هدمه حسين انطحن جسمه من الحافر. أبو لما انوخ

امتحان جسمه من الحافر. الله أكبر. يقول يا باسم شال أكبر والقاسم الطشر. شفتهن ما تراوان يا باسم شال أكبر والقاسم الطش. لخوتي أحب قضيت حزن راحة وسوى فقدت الهوى لخوت حين

0: انا قول العم تمس بي العم تمس بي
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

فكر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.

ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا

برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن

لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو

كيف تصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على

وعلى ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ربا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

لذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف

واعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً.

قلوبهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما

المجاهدين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت

سَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون.

عمه الكرب والبلاء، فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب. العراق أرض الحسين.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

السلام عليكم يا أحبائي. هل تعرفون أنكم رمز السلام في هذا العالم؟ عندما بنى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام سفينته، حمل فيها زوجا من كل الحيوانات والطيور مع المؤمنين من قومه. ثم جاء الطوفان وابتلع الكفار، وحين كف الطوفان عن تدفقه واستسلم لكلمة الله، حملت إحدى الحمائم غصن زيتون من الأرض لسفينة نوح لتدله على قرب اليابسة. من يومها صار الحمام رمزا للسلام. هناك حكاية أخرى عاشها الحمام في زمن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كانت الطيور من مختلف الأنواع تستأنس بالحياة قرب بيت إبراهيم عليه السلام، حيث تجد الأمان والطعام والرعاية، ويملأ آذانها صوت تسبيح أبي الأنبياء في خلوته وهو يناجي ربه.

0: لماذا لا يخفف القائد سرعته؟
1: لقد تعبت أجنحتنا من كثرة الارتفاع وطول المسافة. سأصيح عليه وأطلب منه أن يراعي ضعفنا.
0: إياك أن تفعلي هذا، إن القائد جناح حاد الطباع لا يسمح بالمناقشة أثناء قيادته للسرب.
2: أسمع صوتا في آخر السرب، من تريد الكلام تنفصل عنا.
1: لماذا يتحدث بهذا الاستعلاء؟
0: اصمتي.
2: سوف نرتاح قليلا عند مجرى النهر، يمكنكم الشرب وتناول الحبوب، ولكن أسرعوا.
3: هل أنت بخير؟
1: ماذا؟ إنني بخير يا سيدي القائد.
3: لقد كانت ذرة تراب، افتحي عينيك الآن.
1: هل الأمر خطير؟
3: نعم،
2: أقصد لا، سنواصل الطيران.
3: كنت مرا بالصدفة ووجدتك تقفين هنا، فقلت إنه من الواجب أن أطمئن عليك.
1: هذا كرم منك يا سيدي القائد.
3: كيف حال عينيك الآن؟
1: لا أعرف، كيف تراهما؟
3: أرى أنهما، سبحان الله.
1: ماذا؟
2: لا أثر للتراب، لقد شفيت والحمد لله، يجب أن أطير.
1: لماذا؟ أقصد، هل يمكنني أن أستفيد من خبرتك في الطيران؟
2: بكل تأكيد، اسألي وأنا أجيب.
1: كيف أكون في مهارتك وسرعتك في الطيران؟
2: بالحب.
1: الحب؟
2: نعم، أنا أحب الطيران، ولهذا لا أمل من التدريب. أحب السماء وأحب الهواء الذي يحملني، أشعر بالزهو حين أرفرف بأجنحتي وأحلق إلى أعلى. حمدا لله أن خلقني طيرا، لست أعرف كيف تحتمل الخلائق التي تدب على الأرض حياتها. في الطيران ألف متعة لا تكشف عن نفسها إلا لمن يرتفع.
1: أريد درسا عمليا، هل يمكنني أن أطير خلفك؟
2: بل تطيرين إلى جانبي، هيا بنا.
1: وماذا تحب أيضا غير السماء والهواء؟
2: أحب خالقنا الذي أوجدنا من العدم، وأحب نبيه الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يقشعر جسدي وأخفض أجنحتي عندما يذكر أمامي سيدنا إبراهيم خليل الله. يا كم أحبه.
2: ألقاه أعداؤه في النار، فانطفأت نار الأرض أمام نار السماء التي تشتعل في قلبه. لا تحرق النار نارا أعظم منها، وليس أعظم من نار الحب.
1: لا أفهم كلامك، ولكني أرتاح إلى سماعي.
2: ما اسمك؟
1: اسمي نوشكا.
2: يجب أن تغيري هذا الاسم.
1: أغير اسمي؟
2: سأسميك ناشا.
1: ناشا؟
2: عندما نحب نولد من جديد، وبما أننا قد ولدنا الآن فنحن نحتاج إلى أسماء جديدة.
1: الريح تحمل كلماتك بعيدا فلا أسمعك، ألا يجب أن أعود؟

0: كفاك إزعاجا أيها الديك، ألا يمكننا أن نرتاح قليلا في هذا المكان؟
1: أصمت أيها الطاووس الكسول، أصمت، إنني أؤدي واجبي، أنبه سيد هذه الأرض خليل الله إلى بداية يوم جديد.
0: ومن قال لك إنه نائم؟ هو دائم التسبيح والصلاة.
1: هذا لا يمنعني أن أؤدي عملي، فأنا آكل وأشرب

0: قل لي يا جناح، كيف تريدني أن أكون لأكون؟
1: لا أريد غيرك، أريدك كما أنت.
0: لكنني لست جميل، أنت أجمل مني بكثير.
1: هذا أمر طبيعي، إن ذكور الحمام أجمل شكلا من الإناث، ولكن ما علاقة الجمال بالحب؟
0: بقية الحمام لا يحبني، إنهم لا يطعمونني.
1: أطعمك نصف قلبي.
0: والنصف الثاني؟
1: قد تجوعين مرة ثانية.
0: هيا نبدأ الدرس، أريد أن أطير.

0: ماذا بك؟
1: اعتصر قلبي شيء بارد. هيكون حبنا يخبئ لنا قدرا من الألم؟ هيموت أحدنا قبل الآخر؟ أريدك جواري وأنا أموت.
0: لم تبدأ الحياة بعد.
1: لم يكن الموت محزنا قبل أن أعرفك. أريد أن أعيش طويلا. يا لها من نزهة طويلة. ما أجمل العودة إلى الوطن.
0: إنني لا أعتبر الوطن هو المكان الذي ولدت فيه أو الذي أعود إليه من الطيران.
1: وأين وطنك إذن؟
0: إنني أحمل نصفه في قلبي والنصف الثاني في قلب من أحب. ناشا، هل تسمعينني؟ لقد نامت المسكينة. كانت الرحلة طويلة عليها، لكن لم تأكل شيئا طوال اليوم. كيف فاتني أن أطعمها؟ أين ذهبت حبات القمح التي كانت تلمع في ضوء الشمس؟
2: سأرتفع قليلا لأحدد الاتجاه.
0: إن بصري يخدعني وجناحي يؤلماني والذهن مشتت. أين أنا؟ يا إلهي، منطقة النصور؟

الحمد لله، الحمد لله.

0: أرأيت فوائد الرقص أيها المزعج؟
1: إنه يرقص، إنه يستحق الذبح. هذا يوم فرح، تمالك أعصابك، نحن في عرس.
2: سعادتي اليوم لا توصف، تزوجتك ونلت شرف أن أمثل بين يدي سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: إن صديقك لم يؤذن في الفجر كعادته.
1: ربما لم نسمع صوته لأن الريح كانت شديدة.
0: ماذا بك أيها الديك؟ لم تنطق بكلمة.
3: لن تصدقاني.
1: بل نصدقك. ماذا حدث؟
3: استيقظت قبل الفجر فسمعت سيدنا إبراهيم يناجي ربه، كان يسأله عن كيفية إحياء الموتى، وسمعت شيئاً عن ذبح أربعة من الطير.
2: صباح الخير يا حبيبتي، تعالي لتشاركيني استنشاق النسمات المنعشة. من يصدق أننا قد تزوجنا منذ شهور؟ كأنه الأمس القريب. ناشا، توقفي عن الكسل وإلا سآتي لك وأشدك شدا.
4: انتظر، ستفسد المفاجأة. انظر.
2: ماذا؟ لا أصدق، سأصبح أبا لاثنين من الحمام. اللهم بارك لنا فيهما. إياك أن تتعبي نفسك، سأطير لإحضار الإفطار. ما الذي جاء بي إلى هذا الطريق؟ لا توجد حقول قمح في هذه الناحية. ما الذي يحدث؟ أشعر كأن قوة عظيمة تحرك إرادتي وتدفعني إلى الطيران في هذه الناحية، كأنما قد كلفت بمهمة عسكرية بالغة السرية.
4: يا لحظك الجميل يا زوجي الحبيب، تطير بالقرب من سيدنا إبراهيم وتتشمم الهواء الذي يتنفسه. إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحمل أباكما بيده الكريمة ويحمل بيده الأخرى شيئا يلمع. لا، هل يعقل هذا؟ أيذبحك صاحب الفضل عليك؟ لا يا سيدي الكريم، أتوسل إليك، لا، اذبحني أنا بدلا منه. لا لا لا لا.
5: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ذبح سيدنا إبراهيم الطير كما أمره ربه. لم يكن الذبح قسوة على الطير، وإنما كان رحمة بهم وبقلب خليل الله. أراد الله أن يريه آية الخلق ويطلعه على سر من أسرار الوجود، هو سر ما بعد الموت. كان كثير من الناس يعتقدون أن الموت يعني الفناء والعدم وانتهاء كل شيء، بينما الموت في الحقيقة مرحلة من مراحل الوجود تمر على كل كائن حي، ويأتي من بعدها البعث والعودة إلى الحياة. غدا أكمل لكم قصة طير إبراهيم عليه السلام.

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

0: وتحمي حماك كمات جنود ففي كل شبر سينبت عود ترف عليه المنى والخلود عراق وأرضك أم ولود.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

النوايف صوب ويا طلع الحسين صوب النوايف اعلى نشمي.

0: ما يمر كان على بالي وربي باتني نوايح جوهنني نوايح صوبت النوايح.
1: ما اسمع صوتك ليش؟

مصيبة اي عيلي لنحب وجهر تقل المصيبة انا حط والقلب يتقض نحيبة.

0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: النوايف صوبني
0: اقعد
1: النوايف صوبني شايف

نوال إيدك نوال صوبان النوال وين النعش لعب النوال النوال خلي خلي هنا بالنص كم بيت أبو ذير خلصت يم الفجيعة وانتهت لي ولا بالدنيا نايح نوحة مثلي ولا بالدنيا نايح نوحة مثلي صحت يا دمعتي على الوجنه

0: احكي احكي
1: النواه

خلي كملنا عش هالليلة ونفرق قلوبنا يا ام علي ابن الحسين ان شاء الله. ان حب والنوح صاير انسلوت بدنياي. عندك حاجة هالليلة لو لا؟ عندك حاجة لو لا؟ ان حب والنوح اسمع اسمع اسمع فكرة كمي. ان حب والنوح صاير سلوت بدنياي بدال الماي صرت اشرب دمع عيناي عيناي. شلون اشرب وابوي انحرم من الماء يا حسين يا حسين يا حسين. ان حب والنوح صار انفد واروح لقلبك يا امامي. ان حب والنوح صار سلوت بدنياي بدايل الماي صرت اشرب دمع عيناي عيناي. انا شلون اشرب وابوي انحرم مني. شلون اشرب وابوي انحرم من الماي. يا الاشامة يا شيعة محمد شو شي يقول الامام. قبر الوالد بيد حفرته وبالمضجع انا وسدته. والله جيت لدفن ابويا وحضرت يمه. يقول جيت لدفن ابويا وحضرت يمه راسه على الرمح ما شفت بس جسمه. راسه راسه على الرموح ما شفت بس جسمه. اغسله شلون اغسله مغسل بدمه. اغسله انا اغسله شلون اغسله مغسل بدمه. شفت على التربان موزع ومجفن من دار المسرح.

وبعد دفنت واستدت فوق الترب نحره وعبد الله الرضيع دفنت عد صدره.

ادفنت عد صدره جمعت الجسد حتى الخنصر بقبره.

ما ظل بس الراس ويانا، ما ظل بس الراس ويانا ويراقب حالة ممشانا. وانهاي الجرى دمعي على الخدين، وانهاي عسن وادي الطفوف نرجن ونهار. عليل عليل عليل بيا سبب انسبي انسبي، وانهايال وعوف احلى جثث فوق الوطية يا المحب يا الموالي.

وحدة من الممارسات يجمع العبيد الذين اشتراهم طول السنة، يجمعهم إلى ليلة العيد، يقولهم الليلة عيد، يقولوا له بلى يا ابن رسول الله، يقولهم الله يعود على عباده بالرحمة، يقولون بلى، يقولهم أنتوا أنا أرغب أذكركم بشيء، قالوا له بلى، قال أنت يا فلان خلال هالسنة سويت كذا وكذا وكذا، يعدد له وأنت سويت كذا وكذا، ويتجرد والصوت بيده، يصورون أنه راح يعاقبهم، هم يصورون أنه الإمام راح يتولى عقابهم إلى أن يعدد عليهم ما صنعوا، يقولوا ما أنا أريد منكم شيء، أنا عفوت عنكم، أريد منكم هالليلة تقولون اللهم عفو عن زين العابدين كما عفى عنا. وفعلا كانوا يدعوا للإمام. إذا فرغوا من الدعاء أنا أعتقتكم لوجه الله، أنتوا أحرار، ثم يقولون خليكم في مكانكم، ما أعتقكم أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى الدار يخرج لكل واحد سرة يقول له تفضل اشتغل بها، اشتعن على نفسك، لا تتحول إلى كل على الناس.

من علي يا من سألته عن أثر قصته.

يحكي عن الغاضرية، يحكي عن الغاضرية، لو ألم رحلة عذابه ويا مصيبة عند أصعب يا سهم.

0: لحد صبر صار بالهم خلاص عمره بالهم خلاص عمره
1: لا تجرحوا.

القصيدة للشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي. حتى لو رأيدي جاوب يبتدي من يا مصيبة من الأجساد الدفن.

0: اسمع
1: لا يمنى لا يسرب محت صبر صبر
0: لا يمنى لا يسرب

كرب على التركة تثار كالبلاء كرب على التركة تثارها شمسهم صواب دليله

0: بالهم خلاص
1: بالهم خلاص عمره
0: لا تجرحونه
1: لا تجرحونه

يذكر حسيني ويميز جه بالدمع ما

0: أركض كيدك، أسعى سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا سند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
3: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

الغدر مهجتة ما منها الأخذ يا قعيدة يا علي شفت هالبيت على الفرق يا

0: العليل يبدو أنه يموت.
1: إن مات تركناه في الصحراء.
2: أتقتلون أنفسكم زهدا بها يا علي؟
3: ألم يقاتل أبوك سعد بن أبي وقاص جنبا إلى جنب مع جدي علي بن أبي طالب ذودا عن رسول الله؟ فهل قاتل حين قاتل زهدا بنفسه أم في سبيل الله؟
1: ويح ألسنتكم آل الحسين، ويح ألسنتكم. لقد بايع عمك الحسن معاوية خليفة على المسلمين، فلما لم يحذو أبوك حذوة ويبايع يزيد خليفة على المسلمين حقنا لدمه ودم آل بيته وأصحابه؟
3: أيبايع ابن رسول الله يزيدا خليفة على المسلمين وهو الممعن في تهتكه وفسقه ويقتل النفس المحترمة؟ ماذا تقول لجد رسول الله إذا سألك عن عترته وأنت تعرف أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. عليك مني السلام يا أبي يا أبا عبد الله.

0: جاوب جاوب
1: الى خادم الحسين الشاعر عبد اللطيف خالدي
2: بالطاف شافي ما حد شاف بالطاف شافي ما حد شاف اهوالي طفي بعينه
1: الشاف شنو شاف شنو شاف.

يلومون على دمعة من يسيله منو المثلان ظهر حليله.

يا علي حقه يموت بلوعه وهم ذكرى طافي الدوري بباله منظر لا ما فرق عين منظر لا ما فرق عين يلهب وقلب المجموع

صد لمنحور طايح فوق القاع يشوفه ويسيل دمه ويسيل الدم من نحره يفوق يسولف محنته صار بكلامه عن خيل الإجاد رضت عظامه.

وخلي يسمع كل واحد لام آيات الله. صاروا تاني مأسورين

0: يا حسرة بكيف الساعة بيقوم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل، التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

مرايا عاشوراء. أعداد حيدر الشلبي، أما بالتقديم رنا محمد وعزل الخفاجي.

0: أما بالإخراج الإذاعي المخرج عرفان العبدون.
1: عيون الأطفال والسجاد. العيون التي لم تغلق بعد صرخة لا تقال. العيون ليست دائما وسيلة للرؤية، قد تكون وسيلة للبكاء دون صوت، وسيلة للحديث دون كلمات، وسيلة لرفع دعوة صامتة إلى السماء حين يعجز اللسان عن النطق. وفي طريق السب لم تكون عيون الكبار وحدها هي التي بكت، بل كانت عيون الأطفال هي التي شقت الهواء بصراخها الصامت. كانت صغيرة لكنها اتسعت على حجم الوجع.

0: كانت رقية بعمر الزهري، لكنها ذبلت قبل أن تتفتح. صوتها كان يرتجف، وعيونها تلاحق ظل أبيها بين الرؤوس. كلما نادت أين أبي، تشق السماء رعشة ولا يجاب. كانت عيون رقية مرآة لكربلاء، مرآة صغيرة لكنها تعكس كل الدم. كانت تتساءل بعينيها، هل كان أبي مذنبا؟ لماذا رحل؟ لماذا لا يعود ليحملني؟
1: يا بويا حسيانان بنتك رقية، ثلاث سنين عمري ما تعدى. رحت ما ودعتني دون لي عيال، دريت بروحتك ما بيها ردة. أسأل من عليك كل هالشي مات، واللي يسأل يصوت رهون على خدك.

الشمر صوته يخوف قل لي شلون لو جاب الحبل جفي يشدي بس صار الصبح جاب المهازيل

وفي دمشق. حين رأته في الرؤيا أسرعت إليه، ظنت إنه عاد، لكنها استيقظت لتجد الرأس أمامها لا الجسد. سقطت رقية ليس من ضربة بل من ألم القلب، من غربة السؤال. عيون الأطفال في كربلاء لم تكن عيونا تلهو أو تضحك، كانت عيونا تبحث عن ظل نخلة، عن شربة ماء، عن حضن أم. كانوا يذبحون مرتين، مرة بسيف العطش ومرة بسكين الغربة. تخيلوا معي طفلا يمشي بين رؤوس أهله ورجلاه تنزفان من الحفاء، يحاول أن يصرخ لكن الصوت يختنق بعبره. عماه، هذا رأس من؟ كأنه يشبه رأس أبي. أيها العالم، هل رأيت يوما طفلا يبحث عن أبيه بين الرؤوس؟ هل رأيت عيونا بريئة تنظر إلى السماء كأنها تقول هل هذا هو عدل الدنيا؟ هل هذا هو عدل الدنيا؟

0: وفي طريق السبي كان هناك أطفال يصرخون عطشا، وفي ذات الطريق كان هناك أطفال من المتفرجين يلون بالحجارة ويضحكون من السبايا في مفارقة قاتلة. عيون الأطفال المسبين تقابلها عيون أطفال ينظرون باستغراب كأنهم في مشهد تمثيلي لا أكثر. لكن أحدهم اقترب وسأل أمه: أمه، من هذه الطفلة الحزينة؟ فتجيبه أمه: هذه من خوارج الإسلام، لا تنظر إليهم فنعاقب. نعم، حتى الطفل الذي سأل بعفوية قطعت عنه الحقيقة.
1: أنا السجاد وبقلبي حكي ولازم تسمعوا لو

بلا مأوى وتشردنا كأن أتراك لو كابل ولا جنة النبي جدنا صفوينا أعداء مطلوبين واسأل يا ذنب عدنا وقعنا بين أجهى الناس ولا واحد يساعدنا هذا الصعب صعب

0: لا أحد يدرك إن الطفل حين يبكي فإن دموعه لا تكون كدموعنا. هي صافية لكنها حادة، تخترق جدار الرحمة وتصرخ في ضمير الزمن. كان طفل من أطفال الحسين عليه السلام يحمل طفلا رضيعا بين يديه، يبحث عن امرأة لتأخذه، لكنه لا يجد إلا الصمت. عيونه كانت تائهة كأنها تسأل كل مرة على من يمر: هل تقدرون أن تشربوا الماء ونحن نموت عطشا؟ أم هل تقدرون أن تبتسموا وقلوبنا تحت التراب؟
1: تسأل رقية بدمع: بويا غريب الوضع،
2: بويا غريب الوضع.
1: تسأل رقية بدمع: بويا غريب الوضع. عمتك نوح وانت مجروح، عمتك نوح وانت مجروح، وكلمة وداع استمع.
2: عمتك نوح وانت مجروح.

أبويا الحرام شجاها سميعها تهيل كل حرمة اعتنت وليها بألمها تقيل.

تقيل ما عندها سند عمرها تخلص مذل. خوفني هذا الحكي واسمع ونيني وبكي.

الطفل لا يجيد الخطابة، لكن عيونه خطبت خطبة زينب ببراءتها حين رفعت رقية عينيها نحو القوم وقالت دون أن تتكلم: أهذه هي أمة جدي؟ هكذا تساق بنات النبوة؟ عيونهم كانت تتحدث بلسان نبي لا يسمع وبصرخة نبي لا ترى. كم منا قرأ مأساة كربلاء ولم تتوقف عينيه عند الطفل. نحن نبكي الرجال ونذرف الدموع على السيوف، لكن الطفل الذي لم يعرف معنى السياسة ولا فهم مذاهب الأمة، لكنه قتل لأنه كان ينتمي للحسين.

أيها السادة الأفاضل، أطفال الحسين عليه السلام لم تنتهي قصتهم يوم عاشوراء، بل إنها بدأت في ذلك اليوم، لأن كل طفل يظلم اليوم هو امتداد لذلك الطفل، وكل عين صغيرة تنظر نحو السماء وتقول أين أبي؟ فهي تكرر سؤال رقية. نعم، منذ أكثر من 1000 عام، والتاريخ لا يزال يمر على رقية ورفقائها، لكننا لم نفهم لغتهم بعد. الطفل لا يتحدث كثيرا، لكنه ينظر، وتلك النظرة لا تنسى، لأنها شهادة على أمة خانت وصمتت ثم بكت بعد فوات الأوان. العيون التي ما زالت تروي في كل زيارة لكربلاء، حين تمر بالقرب من قبر طفل لا تشعل شمعة فحسب، بل اسأله: هل ارتوت عيناك من الماء؟ هل عاد إليك حضن أبيك؟ واسأل نفسك: هل أنا من الذين صمتوا أم من الذين أبكوا عيون الأطفال؟ فعيون الأطفال لا تكذب ولا تغفر بسهولة. رقية، ما زالت وما زلت تسألين، وسنظل نبكي لا على جواب لم يأتي، بل على ضمير مات مرتين.

ليست كل العيون ترى، وليست كل النظرات صامتة. بعض العيون تشعل ثورة، وبعض الدموع تكتب تاريخا لا يمحى. وفي طريق السبي بين ركام الجراح وغبار الذل، كانت هناك عيون تشهد ولا تنكسر، عيون الإمام السجاد عليه السلام. كانت الرواية الصامتة لكل ما جرى، وكانت المرآة التي انعكس فيها ضمير الأمة خجلا وندما أو موتا لا يوقظه نداء. هو السجاد علي بن الحسين، الناجي الوحيد من أبناء الحسين، لا لأنه نجا بالجسد فقط، بل لأنه حمل الأمانة وهو مقعد مريض موثق بالسلاسل. لكنه أقوى من كل الذين وقفوا على أرجلهم ولم ينطقوا كلمة حق. تخيلوا فتى في 23 قد أثقل المرض جسده، وكربلاء قد ثقبت قلبه، والسلاسل قد حاصرت روحه، ومع هذا كانت عيناه مفتوحتان يقظة لا تنام، تقرأ تفاصيل اللحظة وتكتبها في ذاكرة السماء.

0: حين وقف الإمام الحسين عليه السلام عند ولده علي السجاد، وراح ينظر إليه وقد أثخنه المرض، قال له: بني، إنك أنت الباقي من أهل بيتي، وأنت الإمام من بعدي. وهكذا ورث السجاد الإمامة، لا في زمن رفعة، بل في زمن نكسة الأمة. عيون السجاد عليه السلام لم تبكي على نفسها، بل بكيت على الأمة التي سمعت استغاثة الحسين عليه السلام وسكتت. بكى على الصمت، على الجبن، على الخيانة. كانت عيون الإمام السجاد عليه السلام لا تنظر فقط إلى الطريق، بل تنظر إلى وجوه الناس. من هؤلاء؟ هل يعرفون من نساق أمامهم؟ هل يعلمون إن بين هؤلاء السبايا فاطميات، علويات؟ هل رأوا دم الحسين على التراب؟ هل سمعوا صرخة زينب؟ لكن الإمام لم ينطق، لأن عيونه كانت تتكلم. نبرة وجدانية عميقة كانت تقول: يا أمة لم تدافع عن الحسين، ماذا تقولون لجدنا يوم القيامة؟ وقفوا ينظرون، وكأنهم ينظرون إلى غنائم معركة، لا إلى آل بيت النبوة. فنظر السجاد إليهم نظرة فيها سؤالا لم يجرؤ أحد على سماعه: أنتم، نعم أنتم، من أي طينة أنتم؟ أما من أحد فيكم بكى لأجل جدي؟ ألم تسمعوا إن ابن فاطمة حفيد محمد؟ كانت عيونه تقول ليزيد: قتلت جسد أبي، لكنك لم تقتل رسالته. سبيت نساؤنا، لكنك لم تذل أرواحهن. أسرتنا، لكنك أسرت نفسك في عار لا يمحى. ثم حين طلب يزيد من خطيبه أن يصعد للمنبر ويشتم أهل البيت، قال الإمام السجاد عليه السلام: دعني أتكلم. وكل من في القصر تلفت وسكن الهمس، فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. وقبل أن يكمل، خاف يزيد أن تنقلب عليه القلوب، فأمر المؤذن بالأذان. وحين قال المؤذن: أشهد إن محمد رسول الله، التفت الإمام إليه وقال: يا يزيد، محمد هذا أهو جدي أم جدك؟ فإن قلت جدك فقد كذبت، وإن قلت جدي فلماذا إذن قتلت أبناءه؟ ولماذا سبيت نساءه؟
1: أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلا:
2: أنت بن من؟ أنت

الإمام السجاد لم يكن فقط شاهداً، كان راوي الحقيقة ومؤسس الوعي، راوي بنبرة فلسفية تأملية، عيونه حملت الحزن لكنها لم تتهشم، دموعه سالت لكنها لم تكن دموع العجز بل دموع السؤال الثقيل: أين الأمة؟ أين الدين؟ أين العدل؟ وفي كل نظرة كان يحفر في أرواحنا درسا من دموع السجاد، خرجت الصحيفة السجادية ليست فقط أدعية بل مرآة لضمير حي، كل دعاء منها له جذور في كربلاء وفروع في أعماق الضمير. اللهم إنك ترى ما حل بنا من أعدائنا، فافرج عنا كربنا وأرنا فيهم عجائب قدرتك. هذه ليست كلمات بل دموع ناطقة كتبها الإمام لا بحبر بل بعيونه التي رأت كل شيء.

0: وفي لحظة التقت العيون، فبدأ حوار صامت بلا صوت، لكنه أشد وقعا من الصراخ. عيون الأطفال ترتجف تسأل: من أنتم؟ لماذا لا ترفعون أيديكم إلينا؟ هل هذا وجه أبي في ذاك الرأس المرفوع؟ أليس بينكم أم تشتهي أن تضمونا؟ ألسنا أطفالا أم إن طفولتنا حرام؟ عيون الإمام السجاد عليه السلام تتكلم وتقول: أترون هؤلاء؟ هؤلاء لم يقتلوا فقط بسيوف يزيد، بل بصمتكم أنتم. من لم يمنع الظلم صار شريكا فيه، فبما تجيبون رسول الله غدا؟ بأي وجه تلقون فاطمة؟ عيون المتفرجين بعضها انكسر، بعضها تهرب، وبعضها بارد لا يشعر. لم ترد بكلمة، لكن صمتها كان سكينا في القلب. يقول: ما بالنا نرى ولا نبصر، نسمع ولا نتحرك، كأن الدم لا يهز فينا شيئا. وبين العيون كانت الحقيقة تمشي عارية، وكان الزمن يكتب عاره بحبر لا يمحى. حتى بعد أكثر من 1000 عام، حين نتأمل في حياة الإمام السجاد عليه السلام، نحن لا نقرأ تأريخا، بل نقرأ في عينيه مرآتنا. هل نحن اليوم من الذين ناموا والحق يذبح؟ هل نحن من الذين اكتفوا بالمشاهدة؟ تخيل إنك وقفت أمام الإمام يوما وهو ينظر إليك نظرة صامتة دامعة، ماذا ستقول له؟ هل ستخفض بصرك خجلا؟ أم ستنظر إليه وتقول: يا ابن رسول الله، تعلمنا من دموعك أن نكون مع الحق.
1: أيها المستمع، حين تغلق هذه الحلقة لا تغلق قلبك، تأمل ماذا تقول عيناك اليوم، وماذا سترى حين تقف أمام زين العابدين. إن كانت عيونك صادقة فإنها ستبكي على الحسين، وتنهض مع الحسين، وتجاهر في وجه يزيد كل عصر. وإلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. في أمان الله.

0: خذني عيد جنة وريدك بس أريده
1: بس أريده
0: وامسح جروح الأسد.

وحدة من الممارسات يجمع العبيد الذين اشتراهم طول السنة، يجمعهم إلى ليلة العيد، يقول لهم الليلة عيد، يقولوا له بلى يا ابن رسول الله، يقول لهم الله يعود على عباده بالرحمة، يقولون بلى، يقول لهم أنتوا أنا أرغب أذكركم بشيء، قالوا له بلى، قال أنت يا فلان خلال هالسنة سويت كذا وكذا وكذا، يعدد له وأنت سويت كذا وكذا، ويتجرد والصوت بيده، يصورون أنه راح يعاقبهم، هم يشعرون أنه الإمام راح يتولى عقابهم، إلى أن يعدد عليهم ما صنعوا، يقولون أنا أريد منكم شيء، أنا عفوت عنكم، أريد منكم هالليلة تقولون اللهم عفو عن زين العابدين كما عفى عنا. وفعلا كانوا يدعوا للإمام، إذا فرغوا من الدعاء أنا أعتقتكم لوجه الله، أنتوا أحرار، ثم يقولون خليكم في مكانكم، ما أعتقكم أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى الدار يخرج لكل واحد سرة يقول له تفضل اشتغل بها، اشتعن على نفسك، لا تتحول إلى كل على الناس.

0: وش عيدها تحين ميتني على غيابك.
1: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

تمر تفتح لي عينك لو أسد عيني تفتح لي عينك إلى خادم الحسين الشاعر الحبيب الموفق حمزة السيد.

ني من وقت تفتح لي عينك لو أسد عيني تفتح لي عينك يلا زعلان بويا زعلان بويا وما هلا هلا خذوا روح عندكم ما شاء الله Oh, yeah, I did.

ترد علي هلا بصحتي هلا بنيتي هلا بطيب رقي هلا بطيب رقي بعد كافي حضن دافي المسيت نحرك بذي بعد كافي حضن دافي المسيت نحرك بدي وقيت احكي ردت تبكي ولا وكلمة إلي

0: يلا زعلان بويا بويا زعلان بويا وما
1: عاشيني

0: شاء الله.
1: اشم عطرك بدل صدرك وفرخ كل ونيني وفرخ كل ونيني اشم عطرك بدل صدرك وفرخ كل ونيني انا بنيتك شكثر صحتك يا عيني وما يعيني يا عيني وما يعيني جموتي يا تابوتي وحق اربع سنين جموتي يا تابوتي وحق اربع سنين صور ارقى ولا ابقى يدول ابني حنيني يدول ابني اي اشتر الموت بكلمة شلونك يا ابويا غير العافية عيوني اشتر الموت بكلمة

واسمع حكي متيت واسمع حكي ابى تذكر وانا اذكر الهديه المشتري ابى تذكر وانا اذكر الهديه المشتري انتبه لاذني.

تشاقدني تراك مسلمي بويا بخراب وباكرت وهشت.

إذا هذا جوابك الرقية بكيفك أنت وياها. إيه ردت

0: العليل يبدو أنه يموت.
1: إن مات تركناه في الصحراء.
2: أتقتلون أنفسكم زهدا بها يا علي؟
3: ألم يقاتل أبوك سعد بن أبي وقاص جنبا إلى جنب مع جدي علي بن أبي طالب ذودا عن رسول الله؟ فهل قاتل حين قاتل زهدا بنفسه أم في سبيل الله؟
1: ويح ألسنتكم ألا الحسين، ويح ألسنتكم، لقد بايع عمك الحسن معاوية خليفة على المسلمين، فلما لم يحذو أبوك حذوه ويبايع يزيد خليفة على المسلمين حقنا لدمه ودم آل بيته وأصحابه؟
3: أيبايع ابن رسول الله يزيدا خليفة على المسلمين وهو الممعن في تهتكه وفسقه ويقتل النفس المحترمة؟ ماذا تقول لجد رسول الله إذا سألك عن عترته وأنت تعرف أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. عليك مني السلام يا أبي يا أبا عبد

عاشق عالشباب الما تهنى عالشباب الما تهنى.

من صميم الروح ناشد عالشباب ما تغنى هذا عريس المناية.

الهجرة وجالة الخيل على صدره بيا وضجيتي على الأحدى بيا وضجيتي على الأحدى.

0: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حياتك حرارة حرق الخيام، انت زفراتك حرارة حرق الخيام يجرحها.

كربلاء بقلبك جرح ما يقبل لا كربلاء بقلبك جرح يقبل عليك السجاد سمعني كربلاء اللي يلي ويا صبحك

يا علي خلصت حياتك خلصت حياتك يوم شهادة يوم شهادة يا علي سجاد يا علي إيه انت مني تشوف راية تغمض العين

تمني تشوف رايح تغمض العين، انت مني تشوف رايح تغمض العين، لان ترسم لك عزيز بلا يكفي، لان ترسم لك عزيز بلا يكفي. يمها صوت الخوة يا العايفني لاوي، يمها صوت الخوة يا صوت زينب هذا، يمها صوت الخوة يا عايفني لاوي، وبيها مكسور الظهر من رد الحسين، بيها مكسور الظهر من رد

يا علي يا بخلصة حياتك خلصة حياتك وايدي يا علي اي آية جرح

آي يا جرح اللي تشوفه لن تصيد ماي، تعيش ظهر العاشر ولوعات مولاي، تعيش ظهر العاشر لوعات مولاي.

ظهرك اي شمس لتصغره من ذاك ظهرك يا علي السجار يا علي عمي خلصت حياتي.

رحم الله تلك الصرخة التي كانت جرحك المفارقك ومعاشر البال ساعة تسمع غريبة تشتكي الحال الشكوى ترسم عيلة.

السجاد. اي رمح انت تشوفه بذاك الاحساس، من طعن قدام عينك منحر الراس. اي رمح انت تشوفه ذاك الاحساس، من طعن قدام عينك منحر الراس. ساعة راس حسين تنظر ساعة ساعة راس حسين تنظر ساعة ويايا ويايا.

ساعة راس حسين تلو ساعة راس حسين انذبح شريان قلبك نفرة الناس انذبح شريان قلبك

دمعة على دمعة هي عمرك تودع دمعة على دمعة يا علي السجاد يا علي عمي قصة حياتك خلصت

وقشم كبير من وقت علما إلى نمط آخر من العبادة. شنو النمط الآخر من العبادة؟ إيصال الطعام إلى الجياع، إيصال البر إلى المعوجين. يقولوا له للإمام الباقر سلام الله عليه، يقولوا له جنشوف آثار على ظهر أبيك، شنو هاي عندما وضعوه على المغتسل؟ يقولهم كان ينقل الطعام ليلا، إذا صار علي الليل يطلع على ظهر جراب مملوء ببدر دنانير بدراهم، إلى جانب ذلك طعام، يطرق الأبواب باب باب ويغطي وجهه، يغطي وجهه حتى لا يعرفه أحد، يغطي وجهه ويناوله. وكان يمر لما صارت واقعة الحرة 400 أسرة، 400 منافية، هذول كان يوصل لهم الإمام الطعام بنفسه، يوصل غلمانه خدامه يلحون عليه يقولوا له يا ابن رسول الله احنا النقل عنك، يقول لهم لا ما لكم علاقة خليكم مكانكم، ما يحب واحد يطلع عليه، خليهم إلى أن يهدون ينامون، يطلع هو يحمل الطعام ويطرق الأبواب بابا بابا. وإلمن في ضمن هذه البيوت، بعض البيوت اللي أشبعتها على يعني فد نفسيات، دول عندهم فد نفسيات عجيبة والله، عجيب غريب يعني. وإن كان هذا مو جديد على الإمام زين العابدين، عبد الله ابن الكوى كان يتقرب إلى الإمام إلى الله بشتم الإمام علي بن أبي طالب، ويجي الإمام يوصل لبيده عطاء الباب بيته، يوصل له عطاء أبو الحسين. هكذا جماعات كانوا نعم يسمعهم يشتموه بأذنه ويشتمون أخوه الحسن، يوصل لهم العطاء الإمام زي العابدين هكذا.

بعث السهر قلبك بأثر سم من ثلاث سهر سهم ذاك طفى عن الشريعة.

ما شاء الله يا صابر يا صابر على الماء الحرمكم.

أذبح. اجت خيل لأبوك وعدها راسه، اجت خيل تسحق على

0: يا صابر على الماء الحرمكم يا صابر
1: على الماء الحرمكم يا صابر.

الصبر يا صابر على الماء يا الصبر جرح

وهي وذا يا حسين صاحن يسبوهن يسبوهن. تمنيت بديهم هذا موتك، تمنيت ذبيحن.

0: بعينه بخدمتكم بخدمتكم أغاتي.
1: راسي حسين قدامك

طفلته وعمرها ترفض بعد طفلته تحط خدها على

الحج نار لي بصدرك تعب حزنك تعب دمعك

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

وتحيرني يا ابن امي بهمك انشغل همي اي وتحيرني.

0: شلون شلون شلون على الرموح.
1: إذاعة جامعة المستقبل، الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

مملوء ببدر دنانير بدراهم، إلى جانب ذلك طعام، يطرق الأبواب باب باب ويغطي وجهه، يغطي وجهه حتى لا يعرفه أحد، يغطي وجهه ويناوله. وكان يمر عال لما صارت واقعة الحرة 400 أسرة، 400 منافية، هذول كان يوصل لهم الإمام الطعام بنفسه، يوصل غلمانه خدامه يلحون عليه يقولوا له يا ابن رسول الله احنا نخلع عنك، يقول لهم لا ما لكم علاقه، خليكم مكانكم، ما يحب واحد يطلع عليه، خليهم الى ان يهدون ينامون، يطلع هو يحمل الطعام ويطرق الابواب بابا بابا. والمن في ضمن هذه البيوت، بعض البيوت اللي اشبعتها على يعني فد نفسيات، هذول عندهم فد نفسيات عجيبه والله، عجيب غريب يعني. وإن كان هذا مو جديد على الإمام زين العابدين، عبد الله ابن الكوى كان يتقرب إلى الإمام إلى الله بشتم الإمام علي بن أبي طالب، ويجي الإمام يوصل له بيده عطاء الباب بيته، يوصل له عطاء أبو الحسين. هكذا جماعات كانوا نعم يسمعهم يشتمون بأذنه ويشتمون أخوه الحسن، يوصل لهم العطاء الإمام زين العابدين هكذا.

تنزل يا حسين يا حسين لاخر حياتي صبر يا حسين شبلك يا حسين شبلك تنزل جروحه لاخر حياتي صبر من قبل يوم السبت حتى الأخيرة هاتف ارفع ايدك للحسين موفق مجهود

0: الاخر الاخر حياتي صار.
1: يا حسين شبلك تنزف جروحه،
2: يا حسين شبلك تنزف جروحه،
1: اخر حياتي ما شاء الله.
0: يا حسين شبلك تنزف جروحه، اخر حياتي صبر
1: من قبل يوم السيف،
0: لاخر حياه
1: عذره خدمتكم الى الاديب الشاعر صباح امين.

يا حسين شكلك تنسفت روحك. هلا بهالايادي، هلا بهالجواب، هلا بولاد علي، الله يرعاكم فخر. يا حسين يا حسين شبلك تنزل روحا لاخر حياتي صار من قبل يوم السبت.

يحط خده على ايدك، من يحط خده على ايدك، ايدك يعاين مهشمه يا حسين.

قبال ايتامك يشوف حسين، قبال ايتامك يشوف تموت يا براسك رقيب.

شهوتها يصغر غريبة غريبة غريبة طاحت على شفايفك دمعتها طاحت

0: الله الله لاخر حياتي صاب
1: يا حسين شبلك تنزف جروحه
0: يا حسين شبلك تنزف جروحه
1: لاخر حياتي
0: مأجور
1: وفق بعد عين من قبل يوم

لآخر حياته لآخر حياته يصبر. يا حسين شبلك تنزف جروحك، ايدك للحسين موفق ومأجور بعد عينك من قبل يوم

0: يا حسين شبلك تنزف جروحة. من قبل يوم السلام من قبل يوم مجور موفق هلا هلا
1: آخر حياتك.

الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

ما شفت من كسر صدري يا ابني بعد ما شفت من كسر صدري الطميع ليك وأسألك

واسألك عن خلص ريك، الطمي عليك واسألك يا عين.

بسم غدرهم ذبحة والروح التقية، بسم غدرهم ذبحة والروح التقية.

فاتح واطبح جيت يا حسين يا حسين.

وحدك بين الأمية، وحدك. يلا سمعني، جيت من صوتك صوتك، جيت ويا الحسين.

شمعة جاسم جاسم وهذا ابن عمك هجة وبين حطها وسط القبر بس وياها دمعة حطها وسط القبر بس وياها

ما شاء الله. خادم وياي عم ارفع ايدك من تلطمي فدوى ايدك بالله.

وجد الصغار الصغار والكبار للنحر وفايا ملايين قرابين قصدتك الصغار

وجد الصغار الصغار والكبار للنحر وفاية منايل. صيح صيح.

وقشم كبير من وقت علما إلى نمط آخر من العبادة. شنو النمط الآخر من العبادة؟ إيصال الطعام إلى الجياع، إيصال البر إلى المعوجين. يقولوا له للإمام الباقر سلام الله عليه، يقولوا له جنشوف آثار على ظهر أبيك، شنو هاي عندما وضعوه على المغتسل؟ يقولهم كان ينقل الطعام ليلا، إذا صار علي الليل يطلع على ظهر جراب مملوء ببدر دنانير بدراهم، إلى جانب ذلك طعام، يطرق الأبواب باب باب ويغطي وجهه، يغطي وجهه حتى لا يعرفه أحد، يغطي وجهه ويناوله.

فالنفسيات عجيبة والله، عجيب غريب يعني. وإن كان هذا مو جديد على الإمام زين العابدين، عبد الله ابن الكوى كان يتقرب إلى الإمام إلى الله بشتم الإمام علي بن أبي طالب، ويجي الإمام يوصل له بيده عطاء الباب بيته، يوصل له عطاء. أبو الحسين هكذا جماعات كانوا نعم يسمعهم يشتمون بأذنه ويشتمون أخو الحسن، يوصل لهم العطاء. الإمام زين العابدين هكذا.

كون من الأحزان، كون من الغم، ومصدر الأشجار للدمع بالدم، والعدل للقلب.

كافل الأيتام والأغوى الصعب، فالجرح والآلام لليوم تشخى.

للخوف للقلب تقطع ما في العصا والسيف مذ قمت تفزع مرت مرور الطيب للروح تنزع كيف احتملتم كيف والسبط ودع سبط النبي شبلوا علي سبط النبي شبلوا علي بالحزن و

أنا السجاد أشرح قصة أحزاني، أنا السجاد أشرح قصة أحزاني، دهر بكربلة واللي يتولاني، دهر

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، هو السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى.

هو السيد أبو الفضاء الجمال الدين أحمد بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. له من الإخوان ثلاثة، وهم السيد علي والسيد شرف الدين محمد والسيد عز الدين الحسن، وكلهم أهل علم وفضل وتقوى وصلاح. قالوا في مدحه والثناء عليه إن من ترجم للسيد أبي الفضائل أثنى على مكانته السامية وعلمه وأدبه وأطروه بجميل الصفات ومحاسن الألفاظ، فأول من ذكره تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، فقال: أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني سيدنا الإمام الطاهر المعظم فقيه أهل البيت عليهم السلام جمال الدين أبو الفضائل، مات سنة 673 للهجرة، مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه، قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه، فأجازني في جميع تصانيفه ورواياته، وكان شاعرا مصقعا بليغا منشأ مجيدا، حقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه، رباني وعلمني وأحسن إليه. وفي الإجازة الكبيرة لتلميذه العلامة الحلي لبني زهرة قوله: ومن ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاووس الحسنيان قدس الله روحهما، وروياه وقراه وأجيز لهما روايته عني عنهما، وهذان السيدان زاهدان عابدان ورعان. وجاء وصفهما في إجازة الشهيد الأول لأبي جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين ابن نجدبي: الإمامين السعيدين المرتضيين سيدين الزاهدين العابدين الفردين رضي الحق والدين علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابن الطاووس الحسني، سقى الله عهدهما صوب الغمام ونفعنا ببركتهما وبركة أسلافهما الكرام. وقال الشيخ العاملي في أمل الآمال: كان السيد جمال الدين عالما فاضلا صالحا زاهدا عابدا ورعا فقيها محدثا ثقة شاعرا جليل القدر عظيم الشأن. وجاء في عيون الرجال: هو أجل من أن يقال له ثقة، وهو من الصديقين المخبتين، وهو صاحب حل الإشكال في معرفة الرجال، وله 82 مجلدا من أحسن التصانيف. ومن مشايخه من الأعلام الذين أخذ السيد أبو الفضائل عنهم العلوم الدينية المختلفة في الفقه والحديث والأصول وعلم الرجال هم الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي، والسيد جليل فخار بن معد الموسوي، والسيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسني، والشيخ يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي، والسيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي، وكذلك الشيخ الحسين بن أحمد السراوي، والفقيه محمد بن غالب، وكذلك السيد محيي الدين محمد بن زهرة صاحب كتاب الغنيمة. ومن أشهر من تتلمذ عليه وروى عنه الشيخ آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والشيخ الحسن بن داود الحلي، والسيد عبد الكريم بن طاووس ولده. ومن مؤلفاته ومصنفاته: خلف السيد أبو الفضائل مؤلفات قيمة بلغت 82 كتابا، كما ذكر تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، غير أنه ذكر بعض كتبه منها كتاب بشرى المحققين في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب ملاذ علماء الإمامية في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب الكرم في مجلد ضخم، وكتاب السهم السريع في تحليل المداينة أو المبايعة مع القرض وهو مجلد واحد، وكذلك كتاب الفوائد العدة في أصول الفقه وهو مجلد واحد.
فضلا عن كتاب الثاقب المسخر في نقد المشجر في أصول الدين، وكتاب الروح، وكتاب شواهد القرآن، وغيرها من الكتب والمصنفات القيمة. ومن المؤسف حقا أن يفقد ديوان السيد ابن طاووس ولم يبق من شعره سوى مجموعة من الأبيات، فمن شعره ما كتب على ظهر كتاب نقد الرسالة العثمانية بخط ابن داود الحلي، وفيه يرد على الجاحظ ويقول: ومن عجب أن يهزأ الليل بالضحى، ويهزأ بالأسد الغباب الفراعل، ويسطو على البيض الرقاق ثمامة، ويعلو على الرأس الرفيع الأسافل، ويسمو على حال من المجد عاطل، ويبغي المدى الأسمى المعلى الأراذل. وعن وفاته ومرقده قال الحسن بن داود: مات سنة 73 و600 للهجرة. وأيضا يقول المحدث البحراني المتوفي سنة 1186 للهجرة: إن قبره الآن في الحلة مزار مشهور، وقد ظهر في السنين الأخيرة برؤية رآها بعض الصالحين. وأقر الشيخ القمي كذلك بقوله: إن جمال الدين صاحب التصانيف الكثيرة المتوفي سنة 73 و600 مدفون بالحلة. وقال الخونساري: وقبره في الحلة مزار معروف مشهور كالنور، على الطور يقصدونه من الأمكنة البعيدة ويأتون إليه بالنذور. ولم يزل موضع تقديس واحترام الناس، وله خدم يتعاهدونه. وفي سنة 1377 للهجرة قام الوجيه الحاج عبد الرزاق مرجان بتعميره، وأنفق مبالغ طائلة في هذا السبيل، فصار محلا جميلا ومزارا مقدسا. وأشار الشيخ محمد حرز الدين إلى مرقد السيد أبي الفضائل فقال: مرقده في الحلة المزيدية محلة أبي الفضائل، حيث نسبت الحارة التي فيها قبره إليه. وقبره معروف مشهور، عليه قبة قديمة بيضاء، وله حرم يزار عليه السيرة من علمائنا الأقدمين إلى المعاصرين. ويقع قبره في الشارع الغربي بظاهر مدينة الحلة قرب باب كربلاء وباب الحسين عليه السلام، هكذا هما معروف عند الحليين قديما. ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء: إنه حدثني شاهد عيان على إعادة عماره وبنائه، وهو السيد محمد علي النجار، حيث قال: كانت المنطقة المحيطة بالمرقد مغتسلا للموتى من الأطفال، وكانت مدفنا لهم، حتى شيد بهذه العمارة الجميلة وبناء قاعة كبيرة للصلاة. وبلغ مجموع ما أنفق على بنائه بين عامي 1956 إلى العام 1957 3000 دينار، وهو مبلغ كبير في وقته. ومن حسنات الدهر إن المسجد حظي بتأسيس مكتبة في سبعينيات القرن الماضي عرفت بمكتبة الإمام الصادق، إلا أن النظام البائد أغلقها بعد أن صادر أغلب كتبها، وتعود اليوم بفضل الأيادي البيض بحلة جديدة لتساهم في بث الوعي الثقافي والعلمي والديني بين شبابنا الأعزاء. وقد اتخذ الشيخ الفاضل حسن الحلي من المسجد مقاما له للوعظ والإرشاد وإمامة المصلين للصلاة. أما المرقد الآن فيقع على يمين الداخل إلى المسجد في غرفة مربعة الشكل، له شباك يطل على الزقاق الخارجي المحاذي للمسجد، وبجانبه مرقد أخيه السيد محمد بن طاووس. المزار الشريف الآن يقع تحت إدارة الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، وتوليه عناية كبيرة من كل

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

ورهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده يقضي بطول الصوم طول نهاره منيبا ويقضي ليله بتهجده لا يمكن في هذه العجالة الإلمام الكامل بحياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه ولكن نمر بمراحل هذه الحياة الكريمة ونقتطف منها ما نريد منه أن يكون زادا لنا إن شاء الله في مسيرتنا لأن أخلاق أهل البيت روضة يستفيد منها الإنسان كما يستفيد الداخل إلى الروضة العامرة الفترة التي ولد بها الإمام السجاد سلام الله عليه لعلها من أصعب الفترات لأن الحقيقة كان الإمام أمير المؤمنين في غمرة الكفاح الفترة اللي انولد بها الإمام السجاد الإمام أمير المؤمنين كان في غمرة الكفاح في غمرة حروبه لأن ولد الإمام السجاد سنة 38 من الهجرة سنة 38 الإمام أمير المؤمنين كان يخوض تلك المعارك الضارية دفاعا عن الإسلام وولادة الإمام السجاد سلام الله عليه ترتبط بها قضايا لا بد من المرور بها يعني مثلا احنا عندما نعنى بالنسب إذا مرينا بأئمتنا وأشرنا إلى أنسابهم في الواقع ما نريد من وراء هذا نفس الأهداف اللي درج عليها مؤرخونا أو كتابنا أنت أحيانا لما تقرأ ما يكتبه مؤرخونا أو كتابنا شوف دول يردون من وراء هذا فد نعرى بها شيء من العصبية أو العرقية أن هذا ابن فلان أو أن هذا ابن أعراق الثرى أو أن هذا يتميز لا هاي ظاهرة يا أبا الإسلام لأن الإسلام في أكثر من مورد أراد أن يحط أيدينا على الواقع قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فما عني الإسلام بالدم كل واحد من عندكم هو متحدر من ذكر وأنثى وبنفس الوقت كلكم لآدم وآدم من تراب لكن إنما يعنى بالأنساب لسبب آخر كأنه أكو عندنا بعض البيوت عرفت بالالتزام بالقيم والإنسان مو دم ولحم الإنسان لو نرجع إلى الدم واللحم يمكن الجمل أكثر من الإنسان دم ولحم الإنسان إذن شنو مشاعر وأخلاق وقيم هذا الإنسان أنت تقدر تعظم واحد لأن عنده أخلاق عالية عنده مزايا نبيلة كأن بعض البيوت إذا قلنا فلان انتمى لهالبيت أو فلان انتمى لهالأسرة لأن هذه الأسرة أكو عندها قيم عايشة على أخلاق على قيم على مكانة شريفة من ناحية السلوك نبه هذا هو اللي يستدعي البعض أن يأكد على موضوع النسب من هالجانب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول تخيروا لنطفكم شنو القصد خل نطفة من حيث تكوينها المادي واحد نطفة من حيث التكوين المادي واحدة يعني هالمادة المنوية عند الفاشق وعند المتقي وعند العظيم وعند العادي كلها على حد سواء لكن إنما تتميز بماذا تتميز إذا نسبت إلى واحد عرف بالأخلاق عرف بالتقوى عرف بالكرامة ليه السبب فقط
زين، انطلاقا من هذا نقدر نعرف لماذا كان يلقب الإمام السجاد سلام الله عليه بابن الخيرتين. كان يكنى بابن الخيرتين. زين، شنو السبب؟ السبب هو هذا، مو لأن الدماء تتمايز حتى نقول أن هذا خط يغير خط الإسلام أو منهج يغير منهج الإسلام، لا لأن الدماء تتمايز ولا لأن الأعراق تلعب دور هنا، وإنما بيت عرف بالمجد، عرف بأن بيت كريم، عرف بأن بيت بقيم بأخلاق بتربية عالية، هذا لهذا السبب. وإلا الإمام سلام الله عليه

وبالعظمة، هذا اللي المقصود. أبوه الحسين صلوات الله عليه ابن علي ابن أبي طالب، هذا النسب القصير. وأمه شهزنان ابنة يزد جرد. طيب هن ذني ثلاثة. الزمخشري في ربيع الأبرار يقول الإمام أمير المؤمنين ولا جابر بن حريث جانبا من المشرق، فظفروا بشبايا من العائلة المالكة، جابوا ثلاثة ذني بنات يزد جرد، أرسلهن إلى المدينة. شو وقت؟ في أيام في خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، في وصلا وجابوهن بعد ذلك إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين زوج واحدة إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب زين، وواحدة إلى محمد بن أبي بكر، وواحدة للإمام الحسين. في هذه ولدت لي من عبد الله بن عمر، وهذه ولدت من محمد بن أبي بكر، وهذه ولدت من الإمام الحسين سلام الله عليه. طيب هذه الثلاثة من أبناء يزد جرد، البعض يحلول أن يضرب على وتر عرقي أن هذه ابنة ملك وبنت الملك لازم تكون مميزة. لا، هذا شيء مو لازم. قلت لك هذا مو في منظور الإسلام. منظور الإسلام الأخلاق، منظور الإسلام القيم، منظور الإسلام نعم ما يرتفع به الإنسان عن طريق التحصيل. لكن إحنا عندنا ظاهرة ما نقدر ننكرها. شنو الظاهرة اللي ما نقدر ننكرها؟ أن الإنسان لما يكون ابن بيت ينعكس هذا على سلوكه. يعني أكو فرق بين واحد ابن شارع وبين واحد لا ابن أسرة. هذا ابن الأسرة يبقى عنده شيء اسمه عيب، عنده شيء اسمه صح، عنده شيء اسمه خطأ، عنده قيم، عنده التزام. ومو قاعدة، لا، قد تلقى واحد من أبناء الأسرة ذني ما عنده، موجود بس شدود. الأغلب لا، الأغلب أن هذا عندما يقول الرسول تخيروا لنطفكم، يعني أخذوا واحد يستحي، يعرف نفسه ابن أسرة، ابن بيت شريف نظيف، نعم، يخجل أن يرتكب المحذور. هاي الظاهرة، خلي الشاحنة ما نطيل بها. فكان الإمام يكنى بابن الخيرتين، ولد في هذه الفترة. إش كثر أدوار حياة الإمام سلام الله عليه إذا أردنا أن نمر بها، إش كم دور هي؟ الدور الأول اللي قضى مع جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، حياته مع جده 3 سنين مو أكثر، هو أوائل سنة 38 وأمير المؤمنين سلام الله عليه استشهد سنة 40، فيكون مجموع ما عاش، مجموع ما عاش الإمام سلام الله عليه عبارة عن 3 سنين مع جده أمير المؤمنين. زين، هاي 3 سنين ممكن أن نعطيها مجال للتفاعل مع الأحداث؟ يعني ابن 3 سنين يمكن يتفاعل مع الأحداث، يعني تأثر به الأحداث ما يحدث في أيامه أو ما تأثر؟ هذا موضوع شوية حساس. شلون حساس؟ لأنه احنا نقدر نخضع الإمام سلام الله عليه إلى نفس ما نخضع إليه سائر الناس أو لا؟ من ناحية كون بشر يخضع لهذه المؤثرات. لما نرجع إلى علم الاجتماع وعلم النفس، الآن اللي توصلوا إلى علماء الاجتماع علماء النفس أن هاي الفترة هي اللي تحدد شخصية الإنسان من السنة الأولى إلى السنة السادسة، يقولون هاي الركيزة تعتبر الأساس. يبدو أن الطفل نعم يمتص بدون أن يرد، يمتص ما يراه في الخارج، يتفاعل بشكل وبآخر، يتفاعل مع الأحداث. المهم أن الإمام السجاد قضى مع جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، قضى هاي السنين الثلاثة. طيب ترعرع في حجر سيد شباب أهل الجنة وفيها البيئة اللي أشرنا إليها، قلنا أنه ولد من الخيرتين، وبعدين بالإضافة إلى ذلك

فيها الأجواء اللي نعبر عنها المدرسة الضخمة، مدرسة علي بن أبي طالب بما فيها من عطاء. الإمام سلام الله عليه قضى السنين الثلاثة، انتقل المرحلة الثانية في حياة عمه الحسن. في حياة عمه الحسن سلام الله عليه عاش المجموع مع السنين الثلاثة اللي قضاها ضمنا مع جده أمير المؤمنين، حياة الإمام راح يكون المجموع 13 سنة، لأن الإمام الحسن سلام الله عليه عاش من بعد استشهاد أمير المؤمنين 10 سنوات. طيب 13 سنة هذه أيضا فترة تعتبر من أكثر الفترات حساسية، لأن لا تنسى أن في هذه السنين حصلت الأحداث اللي مرت على الإمام الحسن سلام الله عليه. الأحداث أولا الصراع بينه وبين معاوية. طيب من بعد الصراع بينه وبين معاوية ما الذي حدث؟ عقابيل الصراع، العقابيل اللي صارت وراء الصراع، يعني ملاحقة معاوية لمن كان يوالي عليا، يعني ضغط معاوية على من كان ينتمي لأهل البيت، يعني إلغاء معاوية إلى شروط الصلح بأجمعها. وبكل صراحة الرجل يعني ما كان مثل ما نقول إحنا يلف ويدور، لا لا، واجهها بصراحة، قال: ألا وإني قد أعطيت للحسن بن علي شروط، وهذه الشروط بأجمعها تحت قدمي، لا أفي بشيء منها. وين ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الوفاء بالعهد وين إذن؟ ها؟ شخص إذا كان أرجوك القمة الرأس القائد عند المسلمين يقول: كل شرط أعطيته أو كل عهد عهدته تحت قدمي، أنا ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا. ثم استدرك قال: وإن كنت أعلم أنكم تفعلون ذلك وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. أرجوك التربية لما تجي من القمة على هاللون من المكيافيلية كما يقولون، ها؟ إذا تصير التربية القمة تتبنى هالتربية المكيافيلية، شنو رأيك بسائر الناس والناس على دين ملوكهم؟ ها؟ شو راح ينتهي الأمر وين؟ طبعا الإمام سلام الله عليه عاش هالفترة بكل متناقضاتها، عاش هالفترة بكل أقسامها. وين كان خلال هالمدة؟ شوي تنبه لي، هنا أكو عندنا نقطتين. أكو ظاهرة تلفت النظر في حياة أهل البيت، الظاهرة اللي تلفت النظر أنهم من صغرهم نلاحظ أن مواهبهم لا تتقيد بعمر سواء كان صغيرا أو كبيرا. يعني أرجوك لما رسول الله يبايع الحسن والحسين، واحد عمره 6 سنين واحد عمره 7 سنين، شنو معنى هذا؟ البيعة، ها؟ البيعة عقد، والعقد لا يكون إلا مع البالغ. شنو معنى أن رسول الله يجري العقد معهم؟ طيب من هنا ندرك أن أهل هذا البيت في واقع الأمر الله عز وجل منحهم، ومو عجيبة. يعني الآن احنا يوميا نقرأ بالتاريخ أكو عباقرة عمره 10 سنين ويأخذ شهادة جامعية، موجود ده نقرأ دائما بالصحف، وعمره أقل من هذا ويحسن عدة لغات، وعمره أقل من هذا ويقوم بأعمال غاية في العملقة. الله عز وجل أحيانا يقدم لنا نماذج للتدليل، فموش تتصور شيء من المبالغة أو الغلو بأن نقول بأن الإمام سلام الله عليه لما يكون في عمر 13 أو 12 تبدو من عنده مزايا خارقة بعد أن أصبح هذا المعنى متيسر لسائر الناس. بس الفترة اللي قضاها الإمام سلام الله عليه، نتساءل إحنا، نقول أن أئمة أهل البيت كانوا فيما عندهم من العلوم يخضعون إلى الوسائل العادية، إلى الآليات العادية. الآن الآليات العادية شنو هي؟ يجي التلميذ يدخل إلى المدرسة، يقعد مقابل المعلم،
يستفيد من العلم، يقرأ الكتاب يستفيد. هاي الآليات المتيسرة لطلب العلم، هاي الوسائل المستعملة حاليا، هل كان الأئمة هكذا؟ هنا أكو رواية خل أذكرها لك عن الإمام السجاد سلام الله عليه، وعلى ضوءها نشوف الإجابة على هذا شنو هي الرواية. شنو الرواية؟ أكو عليها تعقيب أيضا الرواية. واحد من أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه دخل عليه قال له: يا ابن رسول الله بما تحكمون؟ أنا أشوفكم أنتوا تقعدون في مسجد النبي تتصدون للسؤال وللإجابة، والناس تسألكم في مختلف النواحي في مختلف أبعاد المعرفة، فأنتوا بما تحكمون؟ الشيء اللي تحكمون به شنو هو؟ قال للإمام سلام الله عليه: نحكم بحكم آل داود، فإن عينا عن شيء تلقانا به الروح القدس. تفت لي شوي، هذا وايد ضخم هذا الحديث، مو عادي، سأشرح لك إياه. أولا إنا نحكم بحكم آل داود انطلاقا من الرواية. جابوا لي كتاب في لندن قبل سنتين، الكتاب بقلم أبو قتيبة الفلسطيني، يقولوا لي موجود هو، ما أدري أنا الشه. الكتاب يقول أن أئمة هؤلاء يحكمون بحكم اليهود، أئمة الشيعة. شنو الدليل؟ يقول الدليل أن زين العابدين يقول أن إحنا نحكم بحكم آل داود. آل داود بيش يحكمون؟ يحكمون بالتوراة. هذولا معناه هم يحكمون بالتوراة، معناه هذولا جايبين الفكر اليهودي. إن نبه لي شوي للنقطة، دخل نجي إلى وحدة وحدة. أولا آل داود من هم؟ آل داود أنبياء مو الشكل، مو وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. طيب، في هل معنى أن آل داود لما ذكرهم القرآن في القرآن نفسه جاب إلى القرآن اليهود حطهم بالقرآن يعني؟ هاي وحدة. لما أراد أن يشير القرآن إلى أن هؤلاء الله أعطاهم حكم وعلم، هذا الحكم والعلم اللي أعطاه آل داود أعطاهم حكم وعلم ينافي شرائع السماء، لو لا من صلب شرائع السماء. لا طبعا من صلب شرائع السماء. هاي اثنين، نبه لها المقدمات. المقدمة الثالثة، فقه الإمام زين العابدين بين أيدينا، هذا فقه الإمام، وهي أحداثه وهي كتب التراجم. إحنا نسأل نقول أكو عند الإمام حادثة أفتى بيها بفتوى خارج نطاق الإسلام؟ هاي موجودة الأدلة الإمام. الإمام سلام الله عليه، خلال البحث أورد لك بعض أجوبة الإمام. هل أفتى الإمام يوم من الأيام فتوى جابها تناقض الإسلام وتناقض أحكام الإسلام أو عند دليل غير الإسلام؟ طبعا لا، ماكو من هذا شيء. إذن شنو معنى أن هؤلاء يحكمون بحكم اليهود؟ هذول يحكمون بحكم اليهود، واللي يقول أن موسى إجا يغتسل، لما إجا يغتسل نزع هدومه حطهن على البحر على حجر، أوحى الله إلى الحجر طير، طار الحجر، طلع موسى عريان، يردون يشوفوه عنده قروة ولا نعم، شافوه لا ما عنده. هذا الفكر اليهودي اللي نجيبه إحنا، إحنا نجيب من هالنوع شيء؟ عندنا عندنا شيء من النوع؟ هذا تراث الإمام زين العابدين بين يديك، شان أبين لك. لا، شوف الصلاة وين توصل. الإمام زين العابدين يعبر عنه عمر بن عبد العزيز يقول: سراج الدنيا وجمال الإسلام. نبه، ما مر مؤرخ بعلي بن الحسين إلا وقال كان أفضل أهل زمانه، أفضل أهل زمانه. ما يمر أحد يقول ما رأيت قرشيا قط أفضل منه، فقهاء عشرة. جن أنت لما تجي تقول أن
الإمام يحكم بحكم اليهود. الإمام سلام الله عليه يريد يقول له أن آل داود كان عندهم نوعين من الحكم. شريعة السماء يحكمون بها بنوعين، كأن شريعة السماء مرة يستعمل فيها ما هو أقسى، ومرة يستعمل فيها ما هو أرق، ملاحظة للموقف. خلي أقرب لك المعنى، شلون أقرب لك المعنى؟ واحد من الحكام هذا ضاجع أهله في شهر رمضان عامدا. لما ضاجع أهله، احنا عندنا الكفارة مخيرة في هذا المورد، اما عتق رقبة او اطعام 60 مسكين او صيام شهرين. نعم، قال له واحد من فقهاء المسلمين، قال له انت حكمك متعين، مو مو مو مو مخير، انت حكمك ان تصوم شهرين متتابعين. طلع برا قالوا له ليش ضيقت عليه؟ قال هذا اطعام 60 مسكين شو قيمته عنده؟ هذا ما له قيمه، مو ما تعتبر عقوبه رادعه. هذا عتق رقبه ما يعتبر بالنسبه الى عقوبه رادعه، والعقوبه يراد منها الرادع. فهذا الشهرين شويه تعبنا، يدوخنا، يجوعنا حتى يتادب. ها، قال هذا انا رد. وهي كلها احكام السماء، يعني الاطعام حكم من السماء، وعتق الرقبة حكم من السماء، وصيام الشهرين حكم من السماء. لكن هذا لاحظ شنو ظروف الحال، لاحظ ظروف الحال. زين، داود وسليمان عليهم السلام بيش اختلفوا؟ اختلفوا واحد عند كرم، عند عنب، واحد عند غنم. الفقهاء يحددون، يقولون هاي الحيوانات بالليل على صاحبها أن يحبسها، أن يخليها في مكان حتى لا تعتدي على زروع الآخرين إذا عنده مواشي. بالنهار لا، أبو الزرع هو مسؤول عن حراسة زرعه، لكن بالليل أبو المواشي مسؤول عن رعاية مواشيه. فهذا إجا قال له مواشي هذا دخلت على بستاني وأفسدت الكرم والزرع. في داود عليه السلام حكم بأن تباع الغنم ويؤخذ ثمنها فينفق على الكرم. سليمان قال له أكو أرفق من هذا. قال له شنو الأرفق؟ قال له يؤخذ من نتاجها، من صوفها، من لبنها، من سمنها، من لحومها، يؤخذ وينفق على الكرم. هم هذا يأخذ حقه، وهم هذا يمكن، نعم، أن يبقى متمسك بأغنامه وما يظل جوعان، ما يظل. واثنين الحكمين صحيحات، لكن هذا أرفق شوية، يعني بإمهال، والإمهال مندوب إليه في مثل هذا المورد. الحكمين صحيحات. الإمام سلام الله عليه يقول له إحنا نحكم بيش؟ بما نراه مناسب. مرة الدليل من السماء يأمرنا بالصرامة نتبعه، مرة يأمرنا بالرفق نتبعه. هذا نحكم بحكم ماذا؟ بحكم آل داود. هاي وحدة. اثنين يقول له فإذا عينا بشيء تلقانا به روح القدس. نبه للنقطة، هاي نقطة وهي مهمة. شنو يعني؟ الإمام يقول له إذا شيء ما عدنا به دليل، يعني دورنا الدليل، نعم، دليل ما جاي به دليل، ما أكو إلى نص لا من الكتاب لا من السنة، نعم، يلهم الإمام. هنا تجي نظرية الإلهام، نظرية التحديث. إحنا المسلمين كلهم يقولون أن هناك جماعة الله عز وجل كلف الملائكة بأن تحدثهم. شوف تهذيب التهذيب لابن حجر، يقول عمر بن عبد العزيز كان يمشي والملائكة تحدثه. نعم، إن يكن فيكم محدثون فمنهم عمر، حديث تروي كتب الصحاح، نعم، ترويه عن عمر بن الخطاب بأنه كان محدد. زين، عدنا عمران بن الحسين يقولون كانت تحدثه الملائكة إلى أن أصيب بمرض واستعمل الكي، قطعت الملائكة عنه الحديث. طيب، أنا ما أريد أن أناقش الروايات، لكن أريد أقول أن مسألة أن أكو جماعة تحدثهم الملائكة أو تلهمهم أو يلهمهم روح القدس موجود عند كل المسلمين.
الإمام سلام الله عليه يقول إذا احنا مسألة أردنا أن نتعرف عليها وأعيتنا يستقبلنا بها روح القدس، يعني الله عز وجل يلهمنا بها. نبالي الله يلهمنا به. إذا إيش جاب فكر اليهود لهنا؟ يعني هالجرأة عليهم، الجرأة على إنسان عايش في أحضان الأمة الإسلامية، في قلب الإسلام، عايش بحضن علي بن أبي طالب، بحجر الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، زين العابدين اللي رسول الله يلقب بهذا اللقب، ينادي مناد يوم القيامة ليقم زين العابدين، كأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. هذه الرواية. هذا يجرأ عليه بهذه الجرأة فيقال أن هؤلاء يحكمون بأحكام اليهود يجون دول يستعملون التلمود أو التوراة، لكن مع من تتكلم؟ كنت تتكلم مع ناس عندهم خلاق، مع الأسف هؤلاء لا خلاق لهم أبدا. إحنا ما كان عندنا يوم من الأيام واحد من علمائنا حتى إذا أراد أن يشتم أو يقيم نعم يتحاشى الشتم، حاشى التقييم يسموه شتم، شيء آخر يقيم، وسيمر علينا شيء من هذا المعنى خلال البحث. فمو من خلق الإسلام الشتم أبدا، من خلق الإسلام التقييم. حتى لو عندك أنت نظرية وعندك لها دليل اطرح دليلك وبأدب، لأنك أنت أمام إمام من أئمة المسلمين والإمام إلى حرمته وإلى مكانته. طيب نعود لصدر الحديث. هاي الفترة الإمام سلام الله عليه من بعد عصر عمه الحسن دخل بالأيام التي عاشها مع أبيه الحسين سلام الله عليه، وكان خلال هالفترة وين يقعد؟ يقعد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويجيب على الأسئلة، والأسئلة في مختلف الأبعاد. الأسئلة يعني مما يعيد نظرية الإمام أن إذا عينا بشيء تلقانا به روح القدس، وإلا تلقى واحد أبو 13 سنة يسألوا عن أقسام الصيام فيقول أقسام الصيام مو كما يصورها البعض أنها ثلاثة، لا بالعشرات، ثم يشرح وهو صبي. طبيعي هذا اللون، هذا اللون من الامتلاء من العلم لابد أن يخضع إلى طريقة غير عادية، وإلا بالطريقة العادية عادة الإنسان ما يستوعب هالمجموعة من العلوم. كان الإمام يتصدى للإجابة في صباة، يتصدى للإجابة إجابة الأسئلة، وسيرد علينا إن شاء الله شيء من إجاباته. طيب لما ترعرع الإمام سلام الله عليه زوجه أبوه الحسين منين؟ من ابنة عمه الحسن أم عبد الله. هاي الزوجة الوحيدة نبه الحرة التي تزوجها الإمام زين العابدين، واحدة فقط، وهي أم عبد الله بنت الإمام الحسن صلوات الله عليه. وأنا مستغرب من بعض المؤرخين شلون يمر يروي عنها الرواية، يقول كان الإمام يصلي وهي طفلها الباقر إجا يحبو وقع بالبير، ولما وقع بالبير إجت تصيح ولدك سقط بالبئر، فلم يلتفت الإمام وقامت تصيح أكثر من مرة والإمام مشغول بصلاته إلى نجا أهل المدينة وطلعوه. الرواية محل تأمل، مش ما مقبولة. ليش؟ لأن أولا إحنا عندنا الفقهاء في باب التزاحم بين المهم والأهم يقولون إذا حصل التزاحم بين المهم والأهم الحكم هو الفعل القيام بالأهم. شلون يعني؟ الآن أنا أفرض وقت صلاتي مضايق بعد عن الوقت 5 دقائق، وأجي وألقى لي واحد بالبحر ينازع الأمواج وراح يأخذ البحر، في مثل هالحالة الفقهاء يقولون الصلاة يأخرها ويطلع هذا، لأنه حفظ النفس أهم من الصلاة. الصلاة إلها بديل، صلاة إلها بديل، بعد شوية صليها قضاء، لكن هذا إذا مات ما إلها بديل. فشلون الإمام سلام الله عليه يطلع عن القاعدة التي رسمها دينه وجاء بها جده؟ ما يمكن. زين هاي الناحية الثانية، هاي الرواية اللي يروح عنه عبد الله تقول لما شافت الإمام ما التفت قالت ما أقسى قلوبكم يا بني هاشم.
عجيب غريب، هاي مؤدبة مؤدبة من العابدات من الصالحات. أكو روايات ما أدري وين يجيبوها، ها في الواقع لما ترجع إلى سندها تلقى سند مخدوش لا سبيل إلى قبوله. المهم في الإمام سلام الله عليه الزوجة الحرة الوحيدة اللي زوجها ها هي أم ابنة عمه أم الإمام الباقر، نبه اللي ولدت الإمام الباقر أمه هاي الحرة، الباقي منه عند الإمام عند أربعة إماء، نبه واحدة من هالأربعة الإمامين أولاد الإمام اشترك الإمام السجاد، والله تنبه لي لهالنقطة، أولاد الإمام السجاد ذكور ثمانية وأناث سبعة، الذكور الثمانية منه أولا الإمام الباقر سلام الله عليه وزيد ابن علي بن الحسين، زين الحسن والحسين هاي أربعة، عبد الله وعبيد الله هاي ستة، علي وعمر هاي ثمانية، نبه دول أولاد الإمام. وما طول مريت بهالنقطة جاي تجيني أسئلة كثيرة، الإمام شو كل الأئمة عندهم عمر وأبو بكر وعثمان ها ليش هيك كانوا يسمون هذول من يا ما كانوا يحشون هذول منطلقين من عصور التشنج، نبالي شوية زين هاي وحدة. أولا الإمام سلام الله عليه ما إلى عداوة ويا الحروف، الحروف شنو شنو هي حتى واحد يعاديها، عين وميم وراء وحين وشين ونون ما لها عداوة، هذه وحدة. اثنين أنا أكد لك أئمة أهل البيت بدرجة من النبل ما يعادون الأشخاص يعادون أعمالهم، تمام أنا ما إلي عداوة الدم واللحم ولا إلي عداوة الحروف، لا أنا إلي موقف منين من تقييم الأعمال أقيم الأعمال، أرجوك أنا لما هذا واحد أفرض ينحرف أنا أعادي دمه ولحمه أو أقيم دمه ولا أقيم انحرافه، أقول هذا منحرف ما لي عدا ويا الدم ولا ويا اللحم ولا ويا الحروف، نبه الحروف شنو ذنبها. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده مو هيجي ناس من النوع اللي تتصور ينشاقون مع العواطف أبدا، صحيح أنا أتخذ موقف من هذا إذا ابتعد عن دين أو ابتعد عن أخلاق لكن أعادي أبدا، ما كانوا يعادون حتى لدى أعدائهم ما يعادوهم. وذكرت لك أنا أمس قلت لك الإمام يرون كان يأخذ العطاء يضرب الباب علي من على لدى أعدائه يقدم لهم العطاء، ليش تروح بعيد؟ هذا الرجل اللي نحتفل بذكراه الإمام السجاد سلام الله عليه، تدري بواقعة الحرة لما زحف جيش يزيد ابن معاوية إلى اجتباحة المدينة إش كثر أخذ الإمام السجاد عنده من العوائل؟ 400 عائلة، نبه 400 عائلة ضمها الإمام إلى أهله، شنو دولة؟ كان ينفق عليهم ويرعاهم، لين يدري البيوت اللي عليها اسم الإمام السجاد ما حد يدن لها احترموها، أكو إجت أوامر من الشام إلى مسلم ابن عقبة مجرم ابن عقبة قالوا له ما لا تتعرض إلى بيت زين العابدين، فالإمام سلام الله عليه اغتنم هالفرصة هاي جمع لك هالعوائل ومن جملتهم منه شو تنبه لي منه من جملتهم عائلة مروان، مروان ابن الحكم، مروان اللي يأخذ رأس الحسين قدام علي ابن الحسين ويضرب بعصا ويقول له يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين شفيت قلبي بدم الحسين أخذت ثاري ووفيت ديني، أه؟ اللي يلاقي الحسين يم قبر النبي يقول له بايع يزيد إن بيعة يزيد خير لك من في دينك ودنياك، أه؟ ومع ذلك يجي الإمام زين العابدين يصرف على عائلته ويودي ابن عبد الله يوقف على بابه يحمي عائلة مروان لئلا يهجم عليها جيش أهل الشام، نعم أو جيش أهل المدينة المنتقمين، نبه إذن أئمتنا ما عندهم عداوية الأسماء، الاسم شنو له علاقة بالموضوع؟ يسمي واحد أكو هواي أنا علي
الشاعر هذا علي بن الجهم، الشاعر هذا كان يتقرب الى الله يوميا 70 مرة يشتم علي بن ابي طالب. يعني هل معنى ذلك انه احنا نجي الى الحروف هاي اللي اسمها حروف اسمها نحملها مسؤولية؟ ما لها علاقة الحروف، شو العلاقة؟ واحد يشم الاسماء ما لها علاقة بالموضوع. الامام عنده موقف، نعم، الى منهج يختلف مع الاخرين مثلا، هذا الاختلاف في حدود النبل. أصحاب معاوية ما راد يشتموهم الإمام علي بن أبي طالب، مر بواقعة صفين سمع جماعة يشتمون معاوية، قال لهم مهلا مهلا إني أكره لكم أن تكونوا شبابين ولك صيروا رجال. الشتم ما يؤدي إلى نتيجة، الشتم ما يسترجع حق، الشتم ما يرفع الإنسان أبدا. يرفع الإنسان أن يكون واقف في سبيل في وجه الباطل ويطالب بحقه ويقيم تقييم صحيح. أما الشتايم مو مو مو شيء من الرجال أبدا. نبه لي شوية زين عيوني. إذن لما يريد الإمام سلام الله عليه ما إلى عداء مع الأسماء ولا إلى عداء مع الأشخاص، إلى عداء مع المواقف. إذا المواقف انحرفت عن الدين، يعني إذا خالف الرأي الصحيح يقول له خالفت الرأي الصحيح. نبه، خالف الرأي، وبالفعل وقف الإمام سلام الله عليه في قضايا، قضايا شاف أكو بيها بعد عن الدليل، بعد عن النص، وقف بوجهها قيم. نعم، خلافة يرى أنها حقة، صعد على المنبر بكل صراحة، قال أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني الشيل ولا يرقى إلي الطير، فشدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشعة إلى آخر خطبته. نبه، جماعة ذولا يقاتلوا طلعة وطلحة والزبير وعائشة طلعوا لقتاله، ومع ذلك وقف على الجيش قالوا له أحد من عندكم إيدة تنمد إلى خيمة من الخيم ينهب له حاجة أو يأخذ شيء؟ قالوا له يا أمير المؤمنين تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ قال إنهم إخوتنا بغوا علينا. جيش تنبه شوي، يعني إحنا شيء ترى وأئمتنا شيء آخر، يعني لازم نرتفع لهالمستوى. يعني أنا لما أريد أجي ليش علي ابن أبي طالب شم؟ أرجوك، شو الحرب؟ شنو ذنبه؟ شنو قيمة الحرب؟ أو الاسم يزود ينقص؟ أبدا ما ينعكس. مو معناه كل من يسمي له واحد باسم معناه يحبه أو يبغضه، لا، ما له علاقة بالموضوع. المسألة مسألة موقف، يقف الإمام سلام الله عليه منحرف يقول له أنت منحرف، صح يقول له أنت صح، يعادي ويحب ويبغض في الله، يحب ويبغض في الله عز وجل. وإلا مو مسألة أسماء ونقدر نستدل من الأسماء بأن يحب أو يبغض، لا، هذا دليل لا سبيل إلى قبوله. ولذلك واحد طبع على الإمام السجاد، هو نفسه دخل عليه قال له ليش أبوك يقتل المؤمنين؟ قال له من تقصد؟ قال له علي بن أبي طالب. قال له شنو دليلك؟ قال له هو يقول إخوتنا بغوا علينا. قال له أنت ما تقرأ القرآن؟ وإلى مدين أخاهم، وإلى ثمود أخاهم، ذول الأنبياء هم أخوة للكفرة، مو أخوة لكن ولدوا معهم، يعني أخوة الدم واللحم، هي مو أخوة العقيدة، لأن القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وذول بغاة وقاتلهم. شو تنبه؟ إذن أكو عداوة مع شنو؟ مع المواقف، مو عداوة مع الأسماء أبدا أبدا. وحقك، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل شامي في هذا. أرجوك يمر على بركة من الدم، دماء تشيل كالبركة، أشلاء موزعة تتراقص، ويطب يقول لهم هذا منه؟ قالوا له هذا طلحة. قالوا قعدوا لي، قعد قال له أعجز علي يا أبا محمد، والله صعب علي أن أشوفك قتيل، لأن أنت رفيق سلاح. يا أخي أرجوك، أنت وين تلقى النبل هذا؟ وين تلقى الروح هاي المرتفعة، السمو؟ سمو هذا سمو عجيب غريب. يعني هذا الرجل أخلاقك البيضاء طوقت الدنا،
فلها على ذمم الزمان ديون. ها شلون اخلاق؟ اخلاق ترتفع الى هذا المستوى. اعود للموضوع، الامام اذا كان يتصدى للاجابه على الاسئله ومختلف انواع الاسئله. واحد يطب عليه يقول له سيدي ليش رسول الله صلى الله عليه واله ياخذ زوجة زيد ابن حارثة يتزوجها؟ هل كان في نفسه هوى لها؟ قال للإمام لك شو تقعد؟ جلس. قال له ما كانت عنده بالبيت بنت عمته، هذه ابنة عمته صابحها ويماشيها وعنده بالبيت، لو يريد يتزوجها من الأول يتزوجها. كل ما في الأمر الإمام، النبي أراد أن يكسر بها سنة جاهلية. الجاهلية كان إذا واحد من الموالي مات أو طلق زوجه ظل هاي المرأة عاطلة ما حد يتزوجها. أراد النبي أن يكسر هالعرف، يقولون أن الناس متشاؤون وماكو فرق بين المولى وغير المولى، فكسر بها هذا العرف، تزوجها من بعد ما كان زيد قد تزوج بها. إجابات الإمام سلام الله عليه كانت إجابات من هذا النوع، كانت إجابات الإمام صلوات الله عليه من هذا النوع، مستخلصة مباشرة من كتاب الله عز وجل ومن أدلة الإسلام المتينة. طيب إذا شوية ردنا في هالفترة نمر أيضا ببعض الجوانب في حياة الإمام، خلي نأخذ مثلا حلم الإمام أو سمو أخلاق الإمام، نشوف يطب عليه ابن عمه الحسن ابن الحسن يشبعه شتم، أشبع الإمام زين العابدين شتم، الإمام ما جاوبه إلى أن شبع ورجع إلى الدار. بعد صلاة المغرب قام الإمام السجاد ومعه بعض غلمانه، قال له تعال نذهب إليه، أقبل طرق عليه الباب، خرج إليه وهو متوثب للشر، قال له اسمع يا هذا، قال بلى، قال له ترى ما شتر عنك منا أكثر مما عرفته، أنت هذا اللي شتمتنا به ونسبته إنه قد يكون عندنا أكثر من عنده، إن كان هذا اللي قلت عندنا أسأل الله أن يغفر لنا، وإن كان لا والله ما عندنا أسأل الله أن يغفر لك. نعم، ثم أدار وجهه، هذا لحق أمسكه من كتفيه اعتنقه وأخذ يبكي، قال له سيدي والله أنا أولى بالشتم مو أنت، لكن أنا على كل حال غلطت. قال الإمام عفى الله عنك، عفى الله عنك، عفى الله عنك. كان خلق الإمام سلام الله عليه، هذا ابن عمه لا ألد أعداءه، هشام بن إسماعيل المخزومي، هذا كان والي من قبل هشام بن عبد الملك، هذا كان يبغض الإمام أشد البغض، ما يتورع عن شتمه، يشيء إليه وإلى أتباعه، إلى أن إجى الأمر بعزله وبعقابه. شنو عقابه؟ يوقفوه بالشمس ويجلد بالشياط حتى يشدد لبيت المال النواقص، أكو نواقص ببيت المال. الإمام صاح إلى جميع من إلى صلبي، قالوا أنتم راح تمرون غدا على هذا، لا يكون واحد من عندكم شيء إلى بكلمة، لا يكون واحد من عندكم ينبذ بكلمة. نعم أبدا لا تكلموه. صاح إلى واحد من مواليه، قال له روح ليه، قل له يقول لك علي بن الحسين، علي بن الحسين يقول لك انظر إلى ما أعوجك، إحنا هذا موجود عندنا نشدد عنك نياب عنك. وفعلا إجا همس في أذنه، قال له الإمام زي العابدين يقول لك شوف النواقص اللي عندك شكثر، إحنا مستعدين نشددها عنك. فكان هذا بعد ذلك إذا رأى الإمام يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. أرجوك يعني شنو دوافع الإمام زين العابدين لأن يقف هذا الموقف أو يسلك السلوك؟ شنو دوافعه غير تهذيب السماء؟ مهذبين دولة فرد نمط عالي، وإلا شنو عنده خوف من هذا؟ عنده رغبة، عنده شوق؟ نعم لمثل هذا العمل بدون هدف؟ لا والله الهدف هدف تربوي. فكان الإمام سلام الله عليه غاية بالحلم. يوم من الأيام وقف عليه رجل من الخوارج شتم أمير المؤمنين وشبه،
الإمام ما أجابه. أكو عنده خميصة يسموها المؤرخين، الخميصة كان الإمام عادة يشتري الملابس الثمينة، يشتري مثلا الجبة تكلف 500 دينار، أو يشتري الثوب يكلف أكثر، يلبسه يوم يومين وينجعه يعطيه لمن؟ يعطيه لبعض من يأبى عليه ماء وجهه أن يتكفف. كأنه أكو بعض الناس ما يقدر يقول الطيني، الإمام يغتنم هالطريقة، هذا يطيب بعنوان بركة، يأخذ هذا الثوب يبيعه يتصرف به. الإمام خلع الخميصة ألقاها على هذا على عاتق هذا الخارجي، وقال له هاي 1000 درهم استعن بها على دهرك. هذا أطرق، أنه شنو دوافع زين العابدين إلى أن يقف منه الموقف؟ قال له أشهد أنكم حجج الله على خلقه. نبه هذا اللون من التربية، التربية العالية اللي كان يسلكها الإمام في أخلاقه. الإمام كان علما يمشي، وكان حلما يتجسد، وكان خلقا يرتفع، وبالإضافة إلى ذلك كله كان يمثل هدي النبوة وأخلاق آبائه الكرام وسنن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا جن عليه الليل وزع الليل، وين يوزع؟ قسم يطوف به على بيوت الضعفاء. هذا واحد من أقاربه كان إذا يوصل للإمام العطاء يقول له جزاك الله خيرا، ولا جزى علي بن الحسين عني خير، لأن يعطي الناس وما يعطيني، ما يعرفه. وكان الإمام مشرور جدا أن يسمع هالكلام، أن يريد دائما بره بالسر، لا يطلع عليه إلا الله، يطلع قشم يطوف عليهم على أبوابهم، وقشم لا مو على أبوابهم، قشم يوصل لهم الطعام ويمتحلهم الماء من الآبار حتى يشربون، ويرجع إلى بيته ويشكر الله عز وجل، وإلى ثقة برحمة الله كبيرة جدا. شي يقول؟ يقول لا يهلك مسلم، تفت بالله إلى عبارته، لا يهلك مسلم بين 3. شنو هي 3؟ أولا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول المسلم لما يشهد أن الله وحده لا شريك له، الله عز وجل يستحي من عبده أن يعذبه. إذا شهد له بالوحدانية يستحي من عبده أن يعذبه. بعد هاي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد وشفاعة نبي الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسعة رحمة الله. الثالثة شنو؟ سعة رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله، يقول المسلم ما يمكن تخطيها الثلاثة، الوحدانية يمكن أن تنفعه، شفاعة النبي يمكن أن تنفعه، سعة رحمة الله يمكن أن تدركه. هذا كان خلق الإمام زين العابدين، وطمعه برحمة الله وانقطاعه إلى الله عز وجل. يشمعوا بالسحر بالليل قد صف قدمه، لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح، يشيل راسه، إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. اتصور لياليه هكذا، ويقول هذا الأديب يقضي بطول الصوت طول نهاره منيبا، ويقضي ليله بتهجده. هذا منهج آبائه، في النهار جود ومعروف ومعرفة، وفي الليل انقطاع إلى الله
وتوجه إليه في أحشاء الشحر وفي المواقف نبل لا حدود له حتى مع ألد الأعداء. ألد الأعداء. أسامة بن زيد امتنع عن بيعة الإمام علي وابتعد عنه. ابن محمد بن أسامة مريض، ومحمد كان إلى موقف سلبي، ها، ومع ذلك يدخل عليه الإمام زين العابدين، سمع يصيح وغماه، قال له ما غمك؟ قال له سيدي ديني، أنا علي دين وراح أطلع من الحياة وما عندي أحد يقضي ديني. قال له كم دينك؟ قال 15,000 دينار. قال هي علي. نعم، ما يقوم الإمام حتى يودي على كلها من صدقات أمير المؤمنين سلام الله عليه، ها، يقضي عنا. هكذا كان موقفهم حتى مع ألد أعدائهم. أنت الواقع ما أقدر أعطيك صورة كاملة عن أخلاق الإمام السجاد إلا أن تقرأ ماذا؟ رسالة الحقوق. يعني أنا أدعو كل شاب أن يقتني رسالة الحقوق. هاي الرسالة مال في الإمام سلام الله عليه، يبين حقوق المجتمع بكل أقسامه، يبتدي من الأسرة وينطلق إلى المجتمع الكبير. حقوق جارك، حقوق ابن مدينتك، حقوق ابن وطنك، نعم، حقوق الفرد المسلم اللي هو أعم من أن يكون مواطن أو غير مواطن. كل تلك الحقوق ينص عليها الإمام، وهي كنز من كنوز المعرفة. نعم، رافد من روافد الأخلاق الضخمة. كل هذا كان علي بن الحسين سلام الله عليه. هذا جانب استأثر بحياته، والجانب الثاني اللي استأثر بحياته شنو؟ الذكريات الموجعة، الآلام التي عاشت معه لا تفارقه. شكون روى عاش؟ عاش من بعد أبيه الحسين 34 سنة. نبه العيوني، من بعد واقعة الطب 34 سنة. كان أكو عبارة عند بعض المؤرخين يقول ما قدم له شراب ولا طعام إلا ومزجه بدموع عينه. لما يقدموا إلى الماء ينظر إلى الماء، يطيل النظر، يهيج عند ألم الماء. شلون يهيج عند ألم؟ كان يمر، أرجوك مر، وهو راجع على الفرات يطيل النظر إلى الفرات. إلى الآن تجري يا فرات. المنظر ما جاي يبعد عن عينه، شاف أبوه ينازع الحياة وهو في غاية العطش، ينازع الحياة وقد غارت عيناه في أم رأسه من العطش. بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو فماؤك، لا هنيئ ولا مريء، أي شغلي منك الورود، وعنك قد صدر الإمام سليل شاق الكوثري. الإمام يمر على الفرات يقول إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا.

التي لا تفارقه. يقول من هالحجاج تجعلت طريقي على المدينة، قلت أجدد عهد بشيدي زين العابدين. يقول دخلت عليه لما وقع بصره علي، قال من هال هذا؟ قلت بلى. قال يا من هال ما صنع حرملة؟ قلت سيدي هو حي يرزق. رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. كأن الإمام لا يفارق عيناه منظر أبيه عندما رجع به وهو يفحص بيديه ورجليه وصاح رباب خذي ولدك مذبوحا. كل هالمناظر مناظر الطاف كانت لا تفارقه. يقول لأبو حمزة يا أبا حمزة والله ما وقعت عيناي على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشورا من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين، والسياط تتلوى على أكتاف بنات الرجال. كان إذا مر على أحياء بعض الهاشمين تخنقه العبرة، يقول والله ما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، لأن خالي ما بها إلا رامل ويتامى.

0: علي بلمسك يا معي. إخواني نرفع أيدينا إلى الله عز وجل بالليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بالصفوة من آل محمد نتوجه إليك ونسألك رحمتك يا ربي. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يحشر في رحال آل محمد. الإخوة تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تتشرف تسجيلات الثقلين بدولة الكويت أن تقدم الليلة الثالثة للرادود الحاج باسم الكربلائي في الحوزة الزينبية

شيعة يا شيخ مصايب مصايب.

مصايب مصايب صوتك يا شيعة

0: يا شيعة يا شيعة مصايب مصايب
1: مأجور مأجور حبيبي
0: يا شيعة.

يا الشيعة، يا الشيعة يا الشيعة مصايب مصايب

0: شاء الله ما شاء الله. نشمي حسيني
1: يا شيخ. يا شيعة حيك ما تتديق.
0: إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي.
1: يا شيعة حيك

قتل عم دميعتي بطار في جفون يا شيعة يا شيعة

قومي يا الشيعة يا شيعة

مثواه للشاعر جابر الكاظمي. دفنت الوالد بمثواه وعبد الله دفنت وياه وعبد الله دفنت

0: يا شيعة يا شيعة
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي توضح إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية خصوصا كلية الطب. رئيس جامعة المستقبل يتابع جلسات اليوم الثالث للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف ويركز على آليات التنفيذ الميداني والمدن الذكية. رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. مجلس النواب يصوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه. مستشار الأمن القومي: الحكومة تمتلك رؤية متكاملة في مكافحة الفساد وحصر السلاح. اعتقال أجنبيين بلا إقامة بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة. العمل على تأسيس الصندوق العراقي التركي لتمويل المشاريع الاستثمارية. ترامب: سأدمر إيران وأعطيت أوامر مفتوحة للجيش. وإسبانيا تقصي بلجيكا وتضرب موعدا مع فرنسا بنصف نهائي المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

بقيت لعيونك الدافنهن بدي واشتاقيت لعيونك الدافنهن بدي.

حرق خيمة وسبايا ذكريات بجي وغربة وحرق خيمة وسبايا ذكرياتي شنسة وش تذكر مجبورة حسار ظل

الله يساعدك بويا، الله يساعدك. شلون صبرت؟ اللي يفقد عم مثل العباس يبقى حي. شلون صبرت وبقيت حي مولاي؟

خادم زين العابدين المخلص الموفق كرار حسين الكربلائي. خلى بتشيع لسكينة هاي اخت الحبيبة. ابكي مولاي يا بعد روح روحك مولاي. ابكي الله يساعد قلبك ابكي. خلى بتشيع لسكينة هاي اخت الحبيبة. مدللتك يا ابويا سموها الغريبة.

غريبة كتفوها ضربوها وعاشت كم مصيبة.

يكرك. هاي آخر أيامي ودموعي تذكرك. السادة اللي بالمجلس عذروني أبوي. هاي آخر أيامي ودموعي تذكرك.

وكم طبر على احرك كم نبله وكم حافير مكسور على صدرك.

وحدة من الممارسات يجمع العبيد الذين اشتراهم طول السنة، يجمعهم إلى ليلة العيد، يقول لهم الليلة عيد، يقولوا له بلى يا ابن رسول الله، يقول لهم الله يعود على عباده بالرحمة، يقولون بلى، يقول لهم أنتوا أنا أرغب أذكركم بشيء، قالوا له بلى، قال أنت يا فلان خلال هالسنة سويت كذا وكذا وكذا، يعدد له وأنت سويت كذا وكذا، ويتجرد والصوت بيده، يصورون أنه راح يعاقبهم، هم يصورون أنه الإمام راح يتولى عقابهم إلى أن يعدد عليهم ما صنعوا، يقولهم أنا أريد منكم شيء، أنا عفوت عنكم، أريد منكم هالليلة تقولون اللهم عفو عن زين العابدين كما عفى عنا. وفعلا كانوا يدعوا للإمام، إذا فرغوا من الدعاء أنا أعتقتكم لوجه الله، أنتوا أحرار، ثم يقولهم خليكم في مكانكم، ما أعتقكم أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى الدار يخرج لكل واحد شرة يقول له تفضل اشتغل بها، اشتعن على نفسك، لا تتحول إلى كل على الناس.

يعني الغيرة وتشفين يعني العيلة وخيمها يعني زينب وزينب هي ومحسن وامها يعني

ميسرة من جفوف موذرة والجفوف ميسرة من ايدي مقطعة المجتوف دي من

النهر موحة والع على القمر راية فاضع للنهر موحة ورجع الخنصر على شف البحر وركب جفوف الكفالة على النهر

علي السجاد معنا ظلال. لخادم الحسين صفاء الدفاع الرميثي.

شي أنا من بعيد تعرف من صوت السلاسل والحديد تلقيت السجاد من بعيد تعرف من صوت السلاسل والحديد لن راكد مدمعه فوق دم الجامعة لن

0: عليك الحسين، عليك الحسين، لا تبرد وتبرد المجلس، جاوب.
1: من ترد
0: هلا هلا يعني.

عاش الحسان رد مرة يرد خنصر وهالمرة يرد الراس ما أدري جبل قلب

عباس تشاشني بقلب زينب بين حسين والعباس بالسوادي وأحرمت زينب تطوف بين راعي الخنصر وراعي تشوفه بالسوادي وأحرمت زينب تطوف بين راعي الخنصر وراعي تشوفه إيه هاي مروة والصفا أو تسعى بنتي المصطفى.

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

نحر الشهيد المنذبح براس القناة ومرتفع عيونك تشوف ويدارو كالنظرة تحني لك ضلع لو يملك فون الصبر جاجز عني وصفا دمع تبكي القيود وتلتوي من ونتك المنفجر.

كفينك بالجامعة عشان تفاصيل الجرى وتحسسا يوم الدفن ضلوعي لحسية مكسرة وحنا الجفوف تدورا كفينا سبع القنطرة ويا ويلي هن اللم لمن الأكبر وصالم والذرة.

كربلاء من عاودي جابر يا مولاي اشقلي بالكعبة من غاب الوعي لابن الثمال شفصلت من صادفك ساق الذبح هل الدمع شتذكري واحلف سهم نحر الطفل يصيبك اذا ما يشرب.

ولا اصيح بلا فكر لهالحاله واقف من ذقل اذكر نهار 13 موقف ابيه ما ينحمل من لحدي قبر القبور وسدت ودموعك تقل تسمع خطاب من النحار وسد على صدري الطفل عجبا لصدرك كالجبال ثباته

يطلع على ظهره جراب مملوء ببدر دنانير بدراهم إلى جانب ذلك طعام، يطرق الأبواب باب باب ويغطي وجهه، يغطي وجهه حتى لا يعرفه أحد، يغطي وجهه ويناوله. وكان يمر لما صارت واقعة الحرة 400 أسرة، 400 منافية، هذول كان يوصل لهم الإمام الطعام بنفسه، يوصل غلمانة خدامة يلحون عليه يقولوا له يا ابن رسول الله احنا نغلى عنك، يقولون لا ما لكم علاقة خليكم مكانكم، ما يحب واحد يطلع عليه، خليهم إلى أن يهدون ينامون. يطلع هو يحمل الطعام ويطرق الأبواب بابا بابا، وإلمن في ضمن هذه البيوت بعض البيوت اللي أشبعتها على يعني فد نفسيات، ذول عندهم فد نفسيات عجيبة، والله عجيب غريب يعني. وإن كان هذا مو جديد على الإمام زين العابدين، عبد الله ابن الكوى كان يتقرب إلى الإمام إلى الله بشتم الإمام علي بن أبي طالب، ويجي الإمام يوصل له بيده عطاء الباب بيته، يوصل له عطاء أبو الحسين. هكذا جماعات كانوا نعم يسمعهم يشتمون بأذنه ويشتمون أخو الحسن، يوصل لهم العطاء الإمام زين العابدين هكذا.

مليح بقري على أرض المدائن حيدر يتعنى. بارك الله فيك. هذا النص على أرض المدائن حيدر يتعنى.

0: وانها ارجع زيني لعبادي لو عيب.
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل. الثالثه ظهرا بتوقيت جامعه المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي توضح إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية خصوصا كليات الطب. رئيس جامعة المستقبل يتابع جلسات اليوم الثالث للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف ويركز على آليات التنفيذ الميداني والمدن الذكية. رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. مجلس النواب يصوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه. مستشار الأمن القومي: الحكومة تمتلك رؤية متكاملة في مكافحة الفساد وحصر السلاح. في الأنبار: العثور على جثة شاب بالقرب من محطة وقود هيت الحكومية. النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تجدد مخاوف الإمدادات في المنطقة. إيران تعلق المفاوضات مع أمريكا: لسنا مستعدين لانتهاك جديد. ومبابي: نريد الثأر من إسبانيا والسحق عقاب الفشل في فرنسا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

دم حاضر ويدنا وجبناكم رحنا رحنا قصدنا يا محاضر ويا ابنه ويا ابنايا من ارض النجف والله والله من ارض النجف احنا من ارض النجف رتينا ويا ابنه ويا ابنايا تحيات من اهل اهلين حميه صلوات تحية غريح حسين عشاق عيني عيني غريح حسين عشاق تحية والله وتطيب نفوسنا بذكرى التحية أنا لها لكربلاء أنقل والله لها لكربلاء أنقل

انا بالطف قلبي حط ضعنا والله نسيت قلبي هناك عند الحسين. اي وان شاء الله نعود نعود حسب ما قالها عزيزي. والله رحلة بالطف قلبي حط ضعنا ورحلة بل تشيل قلب مأمن ورحلة تعنى يما ابو اليمة تعنى تعنى يما ابو اليمة ورحلة ورحلة يشكي الغرب والهم ويل لشفاء المرضى وعلى الخصوص من اوصانا بالدعاء. اخذ اي اخت متصلة ما ادري من اي نقطة من العالم والان يسمعون هاي الاصوات ويسمعوكم ويشوفوكم عبر الانترنت. العالم كله ترى مشتاق لهالمجالس ولشفاء جميع المرضى على الخصوص اللي وصلتنا بالدعاء. اريد من عندكم صلوات حسينية حيدرية قد ما تحبون امير المؤمنين بعد اصواتكم.

0: حالة. هلا هلا
1: الثوري بارك الله ابدا
0: بعد مره عالي السد

عليه ابد. الثوري هلا ما شاء الله على الدجاج في دوار

0: واروح لكم بارك الله ماجورين. اي مكان واقف هالليله ترى هالليله الماتم الى الى الى عظمته ان شاء الله. ليله وفاه الامام السجاد ويا ريتنا احنا الان بالبقيع. اي والله يا ريتنا بالبقيع هناك هناك. اذا نروح وتزور البقيع راح تشتم ريحه عاشوراء هناك. تشتم ريحة الحسين من قبر الإمام السجاد. إلهي بعظمة هذه الليلة الجمهور هذا الموجودين بهالمأتم هالليلة يا الله بعظمة الحسين وبجموع زينب ارزقنا وإياهم في هذا العام زيارة قبر الإمام المظلوم الإمام السجاد. ان شاء الله وهناك وهناك نقدم ان شاء الله. يقول لك تلايات تلايات مصايبكم على الزمن. اي الا بعد الى اكو مجال شوي افتحوا المجال وبرهم اكو مجال
1: بعد عيني ارجع لي ورا
0: ما شاء الله
1: افتح المجال لطب داخل ماكو مجال والله ماكو مجال الا طامه ما يقدرون يلطمون
0: ما شاء الله
1: ادخلوا من المجال يا بعد عيني في الساحه اوقف افتح المجال للبطامة بعد عيني
0: الله يبارك فيك خادم خادم
1: شو خادم
0: خادم لهدوء المجلس صلى على محمد وآل محمد حتى برهم يقدرون ينطمون الشباب تلايا تلايا يا هيئة يا علي يا علي يا علي يا علي مولاي تلايا يا آيات مصايبكم على الدهيئة

معها والله على انه قوم دا معها انت لا ايات على راس الرمح راسك يا حسين.

خادم خادم لا خادم الحسين ابو علي الناصري يقول سلا يا يا يا يا يا مصايبكم على الزينب مصايبكم على الزينب سلايات سلايات وعلى النوق ومدامعها سلايات يا حسين على راس الرمح راسك يا ابو علي على راس الرمح راسك سلايات سلايات انزلت بحل الكهف يا ابن الزكية اريد تخلي صوتك هالليلة هدية هدية الى الامام السجاد.

0: بكربلاء دنياي يا ري
1: اروح لك
0: والله والله وتشبونا على ابويا بحزن انا تشبونا بدو اروح لك سيدي ايها الامام السجاد ما ادري سيدي يقولوا تشبونا على ابويا بحزن ما ادري يوم اللي نيجي دفنا ون الونات يا يوم اللي شهر راسه على الرموح ما ادري سيدي الله يسعد قلبك

بارك الله تدرب عذابي او جمرة مصابي يا ابا الحسين. اي الامام السجاد مو بس زينب تشتكي ليلة الحادي عشر تشتكي للامير وتوجه وجهها صوب النرجح بتقول له ابويا يا علي قوم. ايوه الليلة احنا اولاد علي واولاد الحسين ونريد نشوف شلون اشتكت امام السجاد للامام علي. ايش قال له سيدي؟ يقول تدرب عذابي وجمرة مصابي يا ابا الحسين. وارد اقول لك سيدي يا ابا الحسين قلت له لما انطبيت بالحرم قلت له سيدي مش وقت يعني؟ الى متى يا امير المؤمنين؟ وان شاء الله العودة قريبة ان شاء الله. تدرب عذابي وجمرة مصابي يا ابا الحسن اشكو لك الارزاء يا فارس البطحاء يا ابا الحسن. الكل قريب يساعدون بالجواب اي مكان واقف بهالمأتم العظيم هذا والحج ان شاء الله هو يوقع الملف ان شاء الله.

المبشير يا بالحق. الله الله تدري بعذابي وجمرك مصابي، تدري بعذابي وجمرك

بعد واروح لك يا بي تدرب عذابي تدرب عذابي جمرة مصطفى.

0: الوقت سليم مولاي
1: ساعة بالإحداعش ونص وما بدي نطول عليكم النهار.
0: يا جدي
1: خادم البيت عيد هذا خادم لخدمة الحسين

انا اجلب حسرتي واذكر غربتي وحالي الضعان قد هاجرتي.

تضرب مصاب يا علي.

الحر وابوي عليل شروبي يتقلب بهالحر يصيح النيل عطش يا ناس قلبي انطر قطعة وريدة ودم بسلبي قطعة وريدة دم بسلبي قطعة

0: العيب قلبي العيب اعشمي حجاب اعسيل بو وينحنى شمرة لكن لب
1: سلام الله عليك يا صاحب الزمان مولاي
0: لكن

عيدنا ذبحه وذلنا لا قدر عيدنا ولا مين وافق قدر الله الحوراء يا فارس قدر الله الحوراء زينب يا فارس يا بل حسن يا بل تدري بعذابي مولاي تدري بعذابي. Thank you.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي توضح إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية خصوصا كليات الطب. رئيس جامعة المستقبل يتابع جلسات اليوم الثالث للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف ويركز على آليات التنفيذ الميداني والمدن الذكية. رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. مجلس النواب يصوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه. مستشار الأمن القومي: الحكومة تمتلك رؤية متكاملة في مكافحة الفساد وحصر السلاح. في الأنبار: العثور على جثة شاب بالقرب من محطة وقود هيت الحكومية. النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تجدد مخاوف الإمدادات في المنطقة. إيران تعلق المفاوضات مع أمريكا: لسنا مستعدين لانتهاك جديد. ومبابي: نريد الثأر من إسبانيا والسحق عقاب الفشل في فرنسا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

سمعته عن أثر قصة عذابه على الخديد مو عذابه.

يحكي عن الخاضرية، يحكي عن الخاضرية، لو ألم رحلة عذابه ويا مصيبة الحين ده أصعب يا سهم.

الصبر القصيدة للشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي حتى لو رأيدي جاو يبتدي

الهزيل شاحت راحي وعمته زينب تقيل له خلي يمر ضعني بكفيله.

طرفه ينكسر قلبه على وضعه ومن سياط اشرار ميه كم طفيل يصرخ يسمعه.

يذكر حسيني ويميز جه بالدمع ما يذكر.

رجعت لأبو يمه وشي شاهد ينظر هادم قبر ما حد صبر

وقشم كبير من وقت علما إلى نمط آخر من العبادة. شنو النمط الآخر من العبادة؟ إيصال الطعام إلى الجياع، إيصال البر إلى المعوجين. يقولوا له للإمام الباقر سلام الله عليه، يقولوا له جنشوف آثار على ظهر أبيك، شنو هاي عندما وضعوه على المغتسل؟ يقولهم كان ينقل الطعام ليلا، إذا صار علي الليل يطلع على ظهر جراب مملوء ببدر دنانير بدراهم، إلى جانب ذلك طعام، يطرق الأبواب باب باب ويغطي وجهه، يغطي وجهه حتى لا يعرفه أحد، يغطي وجهه ويناوله. وكان يمر لما صارت واقعة الحرة 400 أسرة، 400 منافية، هذول كان يوصل لهم الإمام الطعام بنفسه، يوصل غلمانه خدامه يلحون عليه يقولوا له يا ابن رسول الله احنا نقلع عنك، يقول لهم لا ما لكم علاقة خليكم مكانكم، ما يحب واحد يطلع عليه، خليهم إلى أن يهدؤون ينامون، يطلع هو يحمل الطعام ويطرق الأبواب بابا بابا. وإلمن في ضمن هذه البيوت، بعض البيوت اللي أشبعتها هلا يعني فد نفسيات، دول عندهم فد نفسيات عجيبة والله، عجيب غريب يعني. وإن كان هذا مو جديد على الإمام زين العابدين، عبد الله ابن الكوى كان يتقرب إلى الإمام إلى الله بشتم الإمام علي بن أبي طالب، ويجي الإمام يوصل له بيد عطاء الباب بيته، يوصل له عطاء أبو الحسين. هكذا جماعات كانوا نعم يسمعهم يشتموه بأذنه ويشتمون أخوه الحسن، يوصل لهم العطاء الإمام زين العابدين هكذا.

0: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وحدة من الممارسات يجمع العبيد الذين اشتراهم طول السنة، يجمعهم إلى ليلة العيد، يقول لهم الليلة عيد، يقولوا له بلى يا ابن رسول الله، يقول لهم الله يعود على عباده بالرحمة، يقولون بلى، يقول لهم أنتوا أنا أرغب أذكركم بشيء، قالوا له بلى، قال أنت يا فلان خلال هالسنة سويت كذا وكذا وكذا، يعدد له وأنت سويت كذا وكذا، ويتجرد والصوت بيده، يصورون أنه راح يعاقبهم، هم يصورون أنه الإمام راح يتولى عقابهم، إلى أن يعدد عليهم ما صنعوا، يقولهم أنا أريد منكم شيء، أنا عفوت عنكم، أريد منكم هالليلة تقولون اللهم عفو عن زين العابدين كما عفى عنا. وفعلا كانوا يدعوا للإمام. إذا فرغوا من الدعاء أنا أعتقتكم لوجه الله، أنتوا أحرار، ثم يقولون خليكم في مكانكم، ما أعتقكم أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى الدار يخرج لكل واحد شرة يقول له تفضل اشتغل بها، اشتعن على نفسك، لا تتحول إلى كل على الناس.

0: جاوب جاوب
1: إلى خادم الحسين الشاعر عبد اللطيف خالدي.

أهوالي طفي بعينه. شاف شنو؟ شاف شنو؟

وقفت يمت عاين حالة وقالت يم الكاف الله خويا خويا خويا خويا. يلومون على دمعة من يسيله من المثلان ظهر حليل

يا علي حقي يموت بلوعه وهم ذكرى طافي دوري بال منظر لا ما فرق عين منظر لا ما فرق عين يلهب وقلب المجموع

صد لمنحور طايح فوق القاع يشوفه ويسيل دمه ويسيل الدم من

مأسورين بيا عشاق.

تمدحها ويضرب بيه صار الملعون. يا علي يا علي يا عيناك.

0: إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي توضح إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية خصوصا كليات الطب. رئيس جامعة المستقبل يتابع جلسات اليوم الثالث للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف ويركز على آليات التنفيذ الميداني والمدن الذكية. رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. مجلس النواب يصوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه. مستشار الأمن القومي: الحكومة تمتلك رؤية متكاملة في مكافحة الفساد وحصر السلاح. تكليف العقيد محمد الصفار بمهام مدير الأمن الوطني في نينوى. الطاقة الدولية تتوقع انخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 3.7 مليون برميل يوميا. إسرائيل تغتال قائدين في حماس بقطاع غزة. ورسميا تعيين جيسوس مدربا لمنتخب البرتغال بعد خيبة المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

عظم الله لكم الأجر مستمعي إذاعة جامعة المستقبل باستشهاد الإمام السجاد زين العابدين. معكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وبرنامج شوط الجماهير، وفي الإخراج مصطفى القزويني. ضيفي لهذا اليوم المدرب الكروي الدولي علي كاظم المختص بالكرة الشاطئية، والحديث عن الكرة الشاطئية في العراق.

0: عظم الله لكم الأجر أستاذ علي، حياك الله يا
1: عظم
0: مسلم.
1: الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، ونشكر قناة وإذاعة المستقبل، وإن شاء الله نكون قد نوصل الشيء البسيط عن لعبة كرة القدم الشاطئية وما يدور في هذه اللعبة، وفي من إنجازات وتحقيق ما تحقق من بالنسبة للدوري العراقي
0: نعم
1: ومنتخب العراق والأندية وحكام ومدربين. إن شاء الله نكون نوصل فد معلومة بسيطة إلى جمهورنا الرياضي عن هاي
0: حتى
1: اللعبة
0: يعرف
1: البسيطة
0: هذا الجمهور، حتى يعرف هذه
1: إن
0: اللعبة.
1: شاء الله.
0: بداية، شنو الفرق بين الشاطئية والصالات؟ وكيف نشأت الكرة الشاطئية؟
1: أول شيء الفرق بين كرة القدم الشاطئية والصالات هي نفس الشيء، هي 5×5، بس هاي تلعب بقاع مغلقة الصالات،
0: نعم
1: والشاطئية تلعب في فضاء وتحت الرمال وبدون أحذية ولا جوراب. بالنسبة للصالات لا، أحذية وجوراب. القوانين هاي تختلف عن الشاطئية عن الصالات، قانونها بحد ذاته يختلف. وهسه بالنسبة للشاطئية قام يستخدمون بالمكشوفة بعض القوانين مالت
0: مع
1: الشاطئية،
0: الشاطئية
1: استخدموها هسه بكأس
0: كأس
1: العالم.
0: العالم.
1: كأس العالم قام يعدون عد، يعني دليل على انه الشاطئية بالمسار الصحيح.
0: ها قصدك بالتبديل، انه العد
1: بالتبديل
0: بالتبديل
1: زائدا
0: العد
1: لما
0: الرمية
1: يمسك الكرة
0: الكرة. نعم
1: الحارس مرمى والرمية، هاي يعدوا له عد، بحيث يوصل عد حتى يكون تشويقي. شوف احنا وصلنا انه
0: جيد، يعني هي مو مبتكرة
1: ابدا
0: وإنما موجودة في الكرة الشاطئية، ونقل الفيفا التجربة إلى
1: الى
0: المكشوفة.
1: المكشوفة. يعني هسه كأس العالم، يعني اخر شيء بلعبة كرة القدم هي كأس العالم،
0: نعم
1: فاستخدموا القانون مالت الشاطئية الى كأس، يعني الى المكشوفة بكأس العالم. هذا شيء انه احنا هذا الفرق، بينما احنا تأسيس كرة القدم
0: قبل
1: الشاطئية
0: التأسيس، ثلاث أشواط
1: ثلاث
0: الشاطئية،
1: اشواط على
0: مدة كل شوط ايش قد؟
1: كل شوط 12 دقيقة كل شوط، ويتخللها بيناتهم استراحة ثلاث
0: استراحة
1: دقائق
0: 3 دقائق بين كل شوط.
1: ثلاث دقائق كل شوط.
0: نعم
1: هسه استخدموا هماتين، شوف هسه
0: ثلاث
1: الاستراحات.
0: دقائق مال المي.
1: قلت لك ثاني
0: نعم
1: وحدة وحدة. فلذلك يعني كرة القدم الشاطئية مهمة جدا. أنا عندي كمثل، أنا سيقولون حيازي أفضل من الصالات. إذا تريد تنمو يعني كرة القدم المكشوفة، نميها بكرة القدم
0: باعتبار
1: الشاطئية.
0: انه لاعبين يلعبون على الرمول
1: اللاعب
0: وبدون احذيه.
1: اللياقة البدنية،
0: نعم
1: زائدا أنت الألعاب الهواء عندك كلش هواية،
0: صح،
1: والقوة البدنية اللي راح تعطيها بكرة القدم
0: نمي
1: الشاطئية
0: يعني تنمي
1: راح
0: المهارات والقوه البدنيه.
1: أي نعم
0: طيب كيف تاسست؟ يعني اسف المقاطعه،
1: أي
0: قاطعتك
1: نعم
0: فيها.
1: تأسست كرة القدم الشاطئية سنة 2008. احنا كمجموعة موجودين بالاتحاد،
0: هاي
1: أخذنا
0: بالعراق.
1: بالعراق
0: نعم
1: مجموعة، يعني على رأس هذه المجموعة كان المرحوم هادي جواد، كان عضو
0: الله يرحمه
1: اتحاد
0: رحمة الله عليه.
1: من أهل كربلاء، فلاح خشان، عباس عبد الرحمن الحكم الدولي، هاشم رويض اللاعب الدولي، راشد داود، بدر ناصر، آني. احنا ذول اللي
0: بدر ناصر رئيس الاتحاد
1: رئيس
0: الفرعي
1: الاتحاد
0: اللي
1: الفرعي اجى
0: بالبصرة.
1: يعني بآخر شيء، بس هو الرجل اجى ويانا. هو يعني احنا اكو ثلاثة او أربعة، بس الاخوان اللي هسه عددتهم اكو احنا فد ثلاثة أربعة، يعني الهرم مثل ما
0: الهرم
1: يقول
0: الأساسي
1: اساس.
0: لتأسيس اللعبة بالعراق.
1: احسن، هو اللي احنا مثل ما يقول يعني بدينا البداية، هي منطلق هذه اللعبة. اذا تريد تأسس شيء وما راح يكون على الاساس مالتك، اذا
0: صح
1: اسسته صحيح
0: صحيح،
1: راح حتى الامور مالتك كلها تمشي صحيح. والاخوان اجوا يعني هماتين، اللي يجي يعني لازم عنده اضافه، والاضافه هي تفيدنا. اي واحد يجي عنده اضافه احنا
0: طبعا
1: نستقبلها.
0: طبعا.
1: فاحنا هذول اللي عدد يعني بالنسبه لي من ضمنهم، يعني انا اقول ادنى واحد بيهم، لانه احنا مثل جبنا اول دورة تدريبية وأول دورة تحكيمية بالعراق سويناها ببابل. هاي من
0: يا
1: الشجاعة.
0: سنة
1: سنة ها بالمناسبة ظل الموضوع مال التأسيس لمدة سنة وست أشهر بين
0: يعني كانت الأزمة مال الاتحاد اتذكر بو، يعني ذات
1: نعم
0: 2008 أزمة الاتحاد مال
1: اتحاد
0: الكابتن حسين سعيد في
1: ويا
0: وقتها
1: الدولة.
0: ويا الدولة وحل الاتحاد ومؤقته
1: بس
0: وشي.
1: اللي أريد
0: اي
1: أشير إلى كان رئيس الاتحاد، هو ما كان نائب رئيس الاتحاد، الأستاذ ناجي حمود كان داعم الأول هاي اللعبة، وبالتفاصيل يعني ويانا أي تفصيلة يجي يحل لنا إياها، رغم أنه المشاكل وهاي، بس هو متابع للعبة، وسبب نجاح هذه اللعبة هو الأستاذ ناجي حمود. ليش؟
0: تحياتنا
1: لأن
0: للكابتن ناجح.
1: تحياتنا إلى الأخ الكبير، واللي يعني بصراحة إداري مثل ما يقول محنك، يعني على أي شيء هو تسأله تشوفه يبسط لك الأمور، ما عنده فد شيء مثل ما يقول ما يصير، وحلول عنده يعني بتجيب مثل ما يقول رأس يعطيك الحل. هاي شغلة. يعني إحنا سنة وست شهور ظلينا لحد 2010، سوينا قبل 2009 2000 يعني نهاية 2009 خلينا نقول 2010
0: نعم
1: سوينا الدورة التدريبية بالاتحاد المركزي، وبعدين زينا سوينا الدورة
0: دورة تحكيمية.
1: تحكيمية وتدريبية عندنا ببابل. يعني قلت لك من الشجاعة انه احنا نسوي هاي
0: يعني بعد ما سويتوا الدورة الأولى في بغداد، الدورة الثانية
1: تدريبية
0: بالعراق
1: بس
0: صارت
1: ببغداد،
0: إيه؟
1: تدريبية ببغداد، اجينا
0: سويت دورة تحكيمية أولى
1: أولى
0: وتدريبية
1: وتدريبية
0: ثانية في بابل
1: نفسها. يعني
0: نفسها.
1: احنا بنفس يعني الاخوان هنا أنا بصراحة يعني نشيد يعني يعني اكو شخصيات بالحلة بمحافظة بابل ساعدتنا بذاك الوقت، استاذ رقيب والاخوان برياضة والشباب
0: تحياتنا لهم جميعا.
1: ساعدونا، زائدا منتدى الحلة، استخدمنا منتدى الحلة ومدير منتدى كان يعني
0: كان بوقتها
1: استاذ
0: دكتور رافد رئيس اتحاد الفرع بابل لو
1: الدكتور رافد، زائدا دكتور حسنين هو كان مدير
0: مدير
1: منتدى
0: المنتدى.
1: الحل. يعني هيئوا لنا قاعتين، قاعة للتحكيم وقاعة للتدريب، ومحاضرين من عندنا بينا احنا نفسيتنا الموجودين، حتى كانوا الاخوان اللي اجوا يعني مثلا الحكام
0: ايه
1: ما يدري شنو اللعبة، المدربين ما يدري شنو اللعبة، اعطيناهم القانون بنفس الوقت، اعطيناهم القانون وسوينا لهم دورة سريعة، يعني بصراحة استقبلوها
0: جيد،
1: وعدنا صار
0: يعني نقدر نقول انه انتم سويتوا دورة اساسية
1: نعم
0: كانت لانه على مود تصير اكو فد عناصر تشتغل باللعبة، وبديتوا على اساسها تبدون تطورون اللعبة على مستوى التحكيم وعلى مستوى
1: هو
0: المدربين.
1: انت هسه لما تريد تسوي دوري على يمن تعتمد
0: تتخلي اساس
1: اساس. احسن
0: احسن،
1: سويت الاساس، سويت المدربين والحكام.
0: وسويت الحكام. هنا النقطة اللي اريد اجيك بيها، بعد ما وضعتوا اساس للحكام وللمدربين، شلون بديتوا تفاتحون او الفتره انتوا اكيد قبلها قبل الدوره مع الحكام، شلون فاتحتوا الانديه وبقضيه نشر اللعبه وتفاصيلها والبدء باعداد انديه ومنتخبات في لعبه كره الطائره الشاطئ كره القدم
1: قدم
0: الشاطئ.
1: الشاطئية استاذ
0: تشبك
1: براك
0: يا سله ويد وصارت وايد
1: هواية. هي بس هي المنبع الوحيد هي والرئيسي كرة القدم الشاطئية،
0: الشاطئ.
1: هي
0: نعم
1: وبعدين تفرعت
0: صح،
1: الطائرة والسلة الشاطئية
0: السلة
1: واليد
0: اليد الشاطئية صارت. اي
1: المهم يعني خيريات مع الله.
0: خيريات اي
1: احنا لما نبدينا اخترنا، يعني انا بصراحه اخترتهم اختيار المدربين مالت الحله، يعني اللي
0: نعم
1: ها بالمناسبه اشتركوا عندنا من كربلاء ومن بغداد كمدربين، بس اخترت المدربين على اساس انه هم راح يشتركون بالانديه مالتهم.
0: نعم
1: هذا كان
0: هذا
1: عندي
0: النقطة الأساسية اللي اشتغلت
1: اساسيه،
0: عليها
1: هو لانه راح يجيب لي نادي من
0: صح،
1: الأندية راح يشترك، وهو عنده شهادة يعني يجيز له يدرب.
0: يجيز لي يدرب.
1: هاي أحسنت. احنا ايش سوينا؟ احنا كسبنا. يعني المفرح بهذا الشيء بالدورة وبالدوري العراقي مع الشاطئية، اشتركوا من بابل ثمان أندية. يعني هاي أول مرة تصير.
0: هذا أول دوري شو وقت صار؟
1: 2010
0: 10
1: افتتاح.
0: افتتحتوا الدوري انتم فاتح ثمان أندية من بابل.
1: ايه ثمان أندية وهنا على صار الدوري.
0: الدوري صار في محافظة بابل.
1: افتتاحة. افتتاحة. الإعلام والنقل المباشر يعني
0: شيء جديد، لعبة جديدة طابة للعراق وانطلاق دوري. شيء مميز يعني
1: الحكومية العراقية يعني دعمتنا يعني، والقنوات والإذاعات والصحفيين نشكرهم يعني. احنا بصراحة نقدم الشكر لجميع من دعم هاي اللعبة. يعني اللعبة بصعوبة هسه أنا أحكي لك على دول الخليج لحد الآن متأخرة، بس احنا عندنا بس ترى قطر والإمارات،
0: البحرين والإمارات
1: يعني
0: أعتقد.
1: عندك انت يعني ذني احنا كلهم أحسن من عندهم، أفضل تجي للدوري مالتنا حتى دوري ما عندهم ما يقول لك انت وين احنا وين.
0: طيب هنا بداية الدوري كيف يعني انتم شفتوا يعني الأندية كيف كان ردة فعلها؟ لكن هاي الإجابة آخذها بعد الفاصل، فاصل ونرجع وياكم مستمعين الكرام.

0: رجعنا لكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج شوط الجماهير مع ضيفي المدرب الكروي الكابتن علي كاظم. كابتن علي، قبل الفاصل سألتك إنه شلون كانت استجابة الأندية لفكرة كرة القدم الشاطئية؟
1: نعم أستاذ براق، يعني الأندية اللي شاركوا عندنا ثمان أندية، يعني بصراحة صار أكو عليهم على المدربين عبء،
0: نعم
1: وإحنا مثل ما يقول يعني هم كانوا قريبين علينا ورادوا يبرزون، هم يبرزون بعض الأندية شالت هذا العبء اللي نشيله، وبعضها لا شالوه المدربين.
0: نعم
1: شلون؟ لأنه كان الأجور مال الحكام يدفعها النادي،
0: النادي
1: فما عندهم، أكو بعض الأندية ما عندهم، فشلون هاي؟ فيتحملها المدرب.
0: المدرب
1: يعني واحنا بصراحة نقدم لهم الشكر والعرفان بهذا، لأنه قاموا
0: أكيد في ذاك الوقت والصعوبات، يعني هم جزاهم الله خير الجزاء.
1: هذا اللي عانيناه من، يعني
0: نعم
1: بصراحة. وكان يعني احنا لما يعني المباراة، اي نادي طب المباراة نخليه شيء بسيط للتحكيم، يعني ما نرفع المبلغ مال التحكيم. هاي اتفقنا ويا الكل حتى الحكام، قلنا لهم يابا احنا لعبة جديدة لازم احنا ندعم هاي اللعبة والحكام تتحملون. يعني
0: زين،
1: هم
0: ايش عجب الاتحاد في وقتها ما دعم الموضوع؟
1: احنا مو قلنا المشكلة
0: ها
1: الرئيسية
0: نعم،
1: مالت الاتحاد
0: المشاكل
1: ويا
0: ويا
1: الدولة،
0: الدولة.
1: ما يعطوهم مبالغ كلش بسيطة يعطون للاتحاد من قبل الدولة،
0: نعم
1: والاتحاد صرفياته هواية،
0: صح،
1: كان كل اللي يعطوه مثلا مليار ونص، مليارين عود سواهم 3 مليارات مالت
0: هاي كل
1: هاي.
0: الدورة،
1: وين هذا؟
0: كل شغل
1: كل
0: الاتحاد.
1: شغل الاتحاد، منتخبات عندهم
0: نعم
1: 4 5 مشاركات، معسكرات، يعني كلها. يعني هسه نسولف لك بعدين انه لما احنا شاركنا عندنا بطولة غرب اسيا الاماتين شلون المبلغ وصل
0: هو
1: لي. ايه
0: انا بدي اشوف انه اول نادي حقق بطولة دوري منه كان في يعني دوري عراقي، منه اول نادي حققه؟
1: النفط الوسط.
0: نفط الوسط.
1: ايه
0: اللي هو يعني نفط الوسط، شوف يعني مركزين بالصالات
1: اي مو
0: بالشاطئ
1: كان
0: عندهم.
1: من ها يعني قصه الهم قصه قصه يعني الى قصه نفط الوسط شلون. يعني هم بنفس سويت مو المجموعات.
0: نعم
1: ها بصراحه لما اقول لك ما اريد اني اني واني كنا اني والاخ راشد داوود، ويعني استاذ فلاح خشان، يعني اللولب مالت
0: نعم
1: اللجنه، كان احنا كل يعني انا اروح للانديه اتفق وياهم ويعني ارغبهم بالمشاركه، وهذا نفط الوسط انا يعني رغبتهم بالمشاركه.
0: نعم
1: اخذوا دوري مو بس مره، اخذوا مرتين دوري
0: نعم
1: العراقي، بس هم بعدين اشتركوا واخذوا الدوري العراقي مالت مال المكشوفه.
0: مكشوفة،
1: بعد يعني شلون صارت انه هاي
0: عرضوا الشاطئية،
1: ثانويه.
0: ركزوا على الصالات وركزوا على
1: مو هي
0: المكشوفة.
1: مات يعني بالصالات، هم زينين كلهم
0: صالات زينة.
1: زينين. ايه هذا الشيء.
0: من
1: احنا
0: أبرز نادي عاند وياك ما قبل إجائك؟
1: إيه والله الانديه مثلا الزوراق والجويه الشرطه
0: حد الآن ما يشاركوا.
1: لحد الان. ليش؟ سان مو قلت لك نفط الوسط اخذ دوري وعافل اللعبه،
0: زين
1: بينما
0: دول
1: هم
0: ليش ما يشاركون؟
1: هذول انا اقول لك يعني ليش ما يشاركون. عندهم المبالغ اللي دا تجيهم، يقول لك انا مثلا راح اخسر مثلا 250، طب مو كان ما اخسر 250 على هاي اللعبه، ولعبه مبهمه بعد، هي اني اذبها على
0: اجيب لي بيها لاعب بالمكشوفة،
1: لاعب. ايه لاعب يعني يجوز 3 لاعبين، يعني
0: يعني انا صرفيات فريق كامل مال
1: ايه
0: موسم ممكن يجيب لي بطولة
1: كان نقاط.
0: مقابلها لاعب بالمكشوفة.
1: هو يستفادون تنقيط، هم ما تنتجيهم يعني
0: صح،
1: فلوس، بس كانوا
0: تخصيصات
1: اكو
0: تزيد.
1: مؤسساتيه ما يقول لك انا ما تفيدني التنقيط، انا تجيني كل سنه مليارين او 3، يقول لك انا ما اريد اخسر هذا الربع من المبلغ ويروح بدون لا اريد يعني انه امشي بيها لغير لعبه. هذا اللي عناد اللي صار من بعض الانديه، والا لو مش شرك ناديا قوه جويه مثلا الشرطه، صارت لعبة إلها فد محبيها، ولحد الآن هو محبيها موجودين يعني.
0: موجودين
1: إيه
0: محبيه، لكن تقدر تقول انه انتم يعني اردتوا انه تصير في الجماهيري اكثر بمشاركه انديه
1: صح.
0: جماهيريه، رفضت.
1: إيه
0: صالات هسه مشاركه الشرطه يمكن انت تقوى للعبه بانه اكو وجود نادي جماهيري
1: نعم.
0: موجود
1: ليش؟
0: بالبطوله.
1: لأنهم أخذوا عدة مرات
0: اي
1: دوري يعني
0: وهي
1: بصالات.
0: يعني احنا دائما انه الجماهير يقول لك من تتواجد تصير اكو فد حركه على اللعبه متابعه لها، ودائما انه الاعلام متهم بانه ما يتابع بعض الالعاب اللي مو
1: لا
0: جماهيريه.
1: بالعكس والله، الإعلام هو كلش يعني متابعين إنه يعني بصراحة. بس أنا أقول لكم هماتي مغلوب على أمورهم. يقول لك انت جيب لي، انا اريد لعبه تروح لي. هو مثلا مخصصين مثلا بهاي القناه مثلا سعد براق وكذا وكذا،
0: نعم
1: اذا اليوم لعبه الزوراء والشرطه يروح يجيب له مال الشاطئيه، له مال الزوراء
0: لا اكيد
1: والشرطه.
0: تجيب له
1: اي
0: زهره
1: هاي
0: وشرطه، صحيح.
1: يعني احنا همات يعني
0: زين
1: عندهم.
0: استاذ علي، اول منتخب وطني
1: اي
0: شو وقت الشكل واول مشاركه له كانت؟
1: تعطلنا بمنتخب الوطني
0: نعم
1: بصراحة، لأنه كانت المدرب قسم، احنا انقسمنا باللجنة إما مدرب محلي أو
0: أو
1: مدرب
0: مدرب أجنبي.
1: أجنبي.
0: طيب
1: تعطلنا، فالمشاركة قلنا احنا خلينا نجيب مدرب محلي، لأن كنا ما نقدر نجيب مدرب أجنبي. فصار الاختيار على كابتن كاظم بغداد.
0: نعم
1: كابتن كاظم كان هو عنده يعني حال، هو بصراحة بالشاطئية كمدرب عنده شهادة تدريبية وكذا. فالمشاركة الأولى كانت مالتنا أعتقد بالصين،
0: هاي.
1: كانت أول مشاركة، المشاركة تصفيات كأس العالم. ما جبنا بيها يعني، تدري التصفيات
0: لا اكيد هسه
1: وبالصين.
0: احنا هذا
1: ايه
0: بعدين راح
1: ايه
0: عفوا بعدين
1: فهاي
0: راح
1: اول
0: نرجع احنا ليش.
1: مشاركة
0: اي
1: ايه كانت ب
0: 11 ورا
1: 2011
0: ثلاث سنوات
1: ايه
0: تقريبا
1: ورا
0: يعني.
1: ثلاث يعني تأخرنا. المفروض احنا رأسا نشكل هاي، لأنه مشاركات هواية، ويعني وعدنا واحد داعمنا مثل ما يقول، هو رئيس الاتحاد، أو هو كان نائب رئيس
0: كان بوقت
1: الاتحاد،
0: فلا وبعدها صار
1: بعد
0: بعدين صار
1: رئيس
0: رئيس الاتحاد
1: الاتحاد.
0: كابتن
1: ولما
0: نادر.
1: صار رئيس الاتحاد بعد دعمنا بعد هالزيد، شنو اللي يريده اعطانا اياه بصراحة. وانتعشت اللعبة وصار ازدهار بيها لعبة كرة القدم الشاطئية بوقت استاذ ناجح بصراحة. قمنا احنا ما يعني شنو اللي الشغلات اللوجستية يعطينا اياها يعني. احسب احنا المنتخب عنده مشاركة كانت مالت التصفيات الآسيوية مال الأولمبية، اجا من الأولمبية يعني ببرا أسبوع يطلع الغرب آسيا.
0: اي
1: قال لي تشتركون، التجهيزات كلها غيرها، حطيت تجهيزات جديدة، خو يروحوا بنفس التجهيزات
0: نعم
1: نقدر
0: صح
1: يعني. مو تدري المنتخب لما يروح مو يروح بسيتين كذا، هو منتخب
0: اكيد
1: يعني
0: يروح باكثر من سيت
1: اكثر
0: بعد تفاصيل،
1: تجهيزات وكذا، مال يعني
0: خاصة
1: مال
0: قاعد يشارك في
1: فندق
0: بطولة
1: مال
0: آسيوية
1: كذا
0: وتصفيات كأس
1: كله.
0: عالم.
1: قال بصراحة يعني دعمنا يعني، يعني احنا كمنتخب كانوا تقصير مين التقصير يعني. احنا بصراحة انه نريد مدرب اعلى مستوى، ولحد الان احنا دا نطيح بها هاي الشغلة.
0: هاي قضية العفو مدرب أعلى مستوى، احنا خلينا نتحدث بصراحة، وأنت كمدرب
1: ايه
0: وعامل وأيضا عامل إداري، ما تشوف أنه إذا نجيب مدرب مستوى عالي ومستوى اللاعبين بعده؟
1: لا بالعكس، يعني انا مو هي هاي النظرة. الاخوان كانوا بالاتحاد السابق، النظرة هاي عندهم. انا بصراحة وزعلت عليهم، قلت لهم كان ما كني ثاني يعني طالع من اللجنة. قال لي يعني دي يقول للمدرب، المدرب المحلي دي يقول له تخسرون هواية
0: لا
1: كذا.
0: هسه انا مو قضية الخسارة، الخسارة
1: ايه
0: متوقع. لا انا اليوم انه اجيب مدرب مستوى عالي وانا بداية تأسيس لعبة عندي واللاعبين بعدهم يعني ما واصلين المستوى الفن العالي، مش شوف انه مجازفة تصير.
1: لا انا قلت لك يعني احنا هذا نستفاد من عنده المستوى العالي،
0: نعم
1: يعني راح نستفاد احنا يطور لنا
0: نشوف
1: اللاعب
0: النقص اللي عندنا
1: شنو.
0: وين.
1: ها
0: جيد
1: يعني احنا هسه انا اضرب لك مثال، عندنا بطولة غرب اسيا اللي صارت ب 2012 بايران،
0: هاي
1: المجموعة مالتنا منه ايران وفلسطين،
0: وفلسطين
1: ايران وفلسطين، الافتتاح منه العراق وايران.
0: هاي
1: شوف يعني احنا هسه يعني نظرة هسه راح، انا كنت رئيس وفد بيها قاعد بالمنصة، اخذنا احنا اول جول اول شوط، انتهى الشوط الاول 1
0: واحد
1: للعراق،
0: لنا
1: فريق ايران عملاق 3 على العالم. الشوط الثاني تعادلنا 1-1، الشوط الثالث ايش قد انتهى؟
0: جد
1: 10-1 ايران،
0: يعني ايران في 12 دقيقة سجلوا 9 جوال.
1: 10-1. هذا طبيعي
0: طبيعي،
1: طبيعي.
0: بس
1: ليش؟
0: انت تفاجئت انه احنا قدمنا شوطين جيدات، اذا اكو شيء،
1: اكو شيء
0: اكو نقص صار بالشوط
1: الحل
0: الثاني.
1: منه المدرب
0: مدرب
1: على مستوى
0: عالي.
1: عالي. هذا الشيء انا قلت لهم حتى بالتقرير مالتي، قلت لهم يجب ان يكون المدرب
0: اذا
1: على
0: انت
1: مستوى عالي.
0: فكرتك كانت معتمده بانه احنا نقدر نقدم شيء، بس
1: نقدر
0: انه في اوقات معينه
1: هي.
0: نحتاج خبره المدرب العالي المستوى يعرف يعالجنا، مثل ما هاي الحاله اللي صارت عندنا.
1: وانا افيدك بشغله وافيد المستمعين حتى يكون كره القدم الشاطئيه الشوط الثالث، انت لا تريد تنهي، انت لا اخذ ثلاثه
0: الشوط
1: اربعه،
0: الثالث
1: بس الشوط الثالث هو اللي راح يغير،
0: الأساس.
1: راح يغير المباراه. يعني احنا سموان قلت لك، سبت لك انه احنا اول شوط 1-0 للعراق، اما انا
0: الشوط
1: مصورها
0: هي.
1: بصراحه، مصورها حتى
0: هي. والشوط
1: بالموبايل
0: الثاني تعادلوا.
1: تعادلنا، وبالشوط الثالث 10-1. حتى يعني لما صار 10 يعني اخذت على خاطري، عفت المنصه لانه شويه صعبه
0: صعبة.
1: يعني.
0: ايه انت يعني
1: اي بس
0: مقدم
1: لما شفت المستوى مالت ايران، مستوى ايران فازت على مثلا على الكويت 13، على المدري يعني مستويات عاليه،
0: عالي،
1: لما راحوا وشاركوا واخذوا الثالث على العالم.
0: يعني تقدر
1: اي
0: تقول هم استقطونا اول شوطين وبعدين
1: لا
0: نزل.
1: ابدا ابدا،
0: يعني احنا قدمنا
1: منافسه
0: مستوى ومنافسة
1: منافسه
0: كانت جيدة،
1: هي
0: لكن فقدنا
1: احنا قلت لك
0: التكتيك اللي انت تحكي عليه، المدرب
1: احنا
0: عالي المستوى اللي
1: هو هذا الشيء احنا اللي نحكي عليه. الشوط الثالث،
0: الشوط الثالث
1: الشوط انه الحسم بكرة القدم
0: الشاطئ.
1: الشاطئية، مهما يكون بالشوط الاول الشوط لا تهتم، انت الشوط الثالث هو اللي يحسم،
0: أكيد
1: ودائما يصير بيه المشاكل، يصير بيه يعني المنافسة القوية، الحدية، الاهداف الجمالية، احنا نحكي على الجمالية همات نحكي.
0: زين، قبل لا ننتقل للفاصل، يعني حتى هذا السؤال والجاوبه حتى ننتقل للفاصل، العراق كيف يعني ما هو موقعه من كرة القدم الشاطئية في قارة آسيا؟ موقعنا شنو؟
1: هسه ما تقدر تحدد موقع
0: لا
1: حساب.
0: هو انت اكيد
1: انا
0: انا قاعد
1: اقول لك
0: اسال واحد خبير،
1: لا انا
0: قاعد
1: اقول
0: اسال
1: لك
0: خبير
1: مو
0: بالشاطئية.
1: هي مثلا احنا هسه انا داري المستويات، احنا مستوى الصين، الكويت،
0: اللي هم ذول يا مستوى
1: المستوى الثالث دائما. هسه احنا لما رحنا بطولة غرب آسيا، لما حضرت الاجتماع وياي استاذ بدر نانشيت رئيس وفيد وياي، حضرنا انه حطونا مستوى ثالث،
0: نعم.
1: يعني مو مستوى رابع، حتى رابع
0: زين
1: اكو،
0: بهاي القرعة الأخيرة بالبطولة الأخيرة هم
1: مستوى
0: كنا
1: ثالث
0: مستوى ثالث؟
1: مستوى ثالث
0: مستوى ثالث.
1: يعني زين. احنا ما نزلنا، احنا ظلينا، قلت لك احنا لو جاي مدرب على مستوى
0: ممكن نوصل
1: نتطور
0: مستوى ثاني مستوى أول.
1: ايه مستويات احنا. بالاضافه يعني اكو فد شغله، انه اكو يعني اكو تطور بالقوانين، حداثه استحداث ما دا يسووا احنا بالنسبه لنا، يعني خطيه الحكام ما دا ياخذون المعلومه،
0: ليش؟
1: بس ماكو لازم دوره تدريبيه
0: هاي
1: ومحاضرات
0: هاي وعمل اللجنة وتفاصيلها راح نرجع لها
1: ان شاء
0: بعد
1: الله.
0: الفاصل، فاصل صغير ونرجع وياكم مستمعين الكرام.

0: رجعنا لكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل والجزء الأخير من حلقة اليوم برنامج شوط الجماهير مع الكابتن علي كاظم المدرب الكروي في كرة القدم الشاطئية وكنت رئيس لجنة
1: رئيس
0: وهسه
1: لجنة
0: نبدأ باللجنة.
1: نعم
0: بداية أنتم أكو مشكلة كانت موجودة عندكم بقضية أنه دمج الصالات مع الشاطئية، أنتم رفضتم هذا الموضوع وانت كنت اول المعترضين و سعلت او طلعت ما اعرف هاي التفاصيل هسه شنو كان اعتراضك ليش انه ما يصير ما ردت تدمج مع العلم انه هو بالفيفا واحد اللجنه.
1: احنا بصراحه شفنا تاثير مالتها. انا من طلعت من اللجنه تاثيرها برايا صار سلبي، يعني اخذت ماخذ من عندنا الصالات من الشاطئيه. اللي يجي مثلا رئيس هو اللجنه راح يجي من من الصالات مو من الشاطئيه،
0: نعم.
1: فلذلك راح يميل كل الميل لمن؟ للصالات. صارت مالت الصالات والشاطئيه، احنا بس مشاركه خلال 5 سنوات وحده للمنتخب.
0: للمنتخب
1: وهذا هسه احنا شو حكينا على التقييم،
0: نعم
1: بالبارت الثاني التقييم، يعني ما قدرت انا اقيم لانه هو مشاركتنا بس وحده.
0: بس وحده
1: ليش؟ لان احنا دا يجينا مبلغ من الاتحاد الدولي، هذا المبلغ يروح ما مستفيدين احنا من عده كشاطئيه، يستفاد من عده من الصالات.
0: هاي يعني مشاركتنا بالشاطئيه هم تجينا فلوس؟
1: هذا الاتحاد الدولي يعطينا. هذا احنا بس
0: انا هاي سامعها من استاذ عادل بنيان، اي نشاط نسوي حتى ببطولات الفئات العمريه
1: دوري فئات عمريه كلها
0: اكو فلوس تجي.
1: احنا كان تجينا 250 الف دولار، زادت 300 وصار 350 الف. احنا ما مستفيدين من عندها بصراحه هسه لحد الان، حكامنا ما معطيهم المبالغ مالتهم مال سنتين مال الشاطئيه
0: مال كره القدم الشاطئيه
1: مال الشاطئيه
0: نعم.
1: لحد الان انا هسه انا شنو دوري باللجنه؟ انا كمشرف على الدوري العراقي بعد انه نشوف تشكيل اللجنه الجديد، خلينا نشوف احنا جوز نكون وجوز ما نكون.
0: حسيتوا بالظلم بانه استئثار الصالات على كل المفاصل باللجنه؟
1: اي طبعا، شلون هم نفسيتهم، هم يقولون نفسيتهم اهل الصالات. احسب احنا هسه هم 5، ليش حاطين بس واحد للشاطئيه؟ بس واحد سان بس هاشم رويض،
0: هاشم رويض
1: والباقي 4 للصالات. هذا ظلم لو مو
0: 3-2.
1: اي هو اصلا
0: الرئيس صالات الناب شاطئيه.
1: انا قلت لهم، انا كنت بصراحه بالتطبيعيه الرئيس منه صالات
0: وانت كنت النائب
1: انا مثل ما يقول، حتى لو مو نائب مسؤوليتي انا مسؤوليه كره القدم الشاطئيه كلها علي. وحققنا هواي، قلت لك انجازات دوري طولناه الى لمده 10 اشهر دوري، يعني هو بنفس 10 اشهر خلينا دوري ومنتخب طلعناه بصوره صحيحه.
0: انا سامع قضيه هي هنا اعتقد هو انت يعني هم سامعها يعني والنقل اياها واحد يعني هم قريب على الصالات، يقول اللاعبين ما عندنا
1: يعني بالشاطئيه.
0: اي
1: لا بالعكس، احنا مو احنا صار لنا شقد، احسب من 2008 هسه 2026 شقد صار لنا 18 سنه. لا تعتقد ما يصير عندك انت فريق مضبوط وعملاق وفريق انت مو هسه. انا قلت لك انت هسه تجي للمدربين، احنا مدربينا ما مطلعيهم اي دوره تدريبيه، ما مسوي لهم اي مثل سقل، ما مسوي لهم اي
0: حكام
1: احنا بالموت يلا ندفع واحد. هسه لازم احنا عندنا 2 دوليين، واحد عندنا دولي، يعني احنا كلها ظلم، كلها شاطئيه بها هواي ظلم. احنا هسه خلينا نكون، انا اقول لك هسه لو عندنا مدربين طالعين دورات تدريبيه، عندنا بس كرار ابن كرار علي صابر الولد طلع هو على حسابه الخاص وعنده فكر جيد وزين وهسه احنا بالنية انه هو احنا نجيبه كمساعد ويا هذا المدرب اللي، او اذا ما صار المدرب، اذا انا كنت باللجنة نجيبه القرار، لان هو عقليته متفتحة عقلية، او اذا جبنا مدرب اجنبي نجيب قرار ويا مساعد. هذا ايش راح تبني لنا؟ راح تبني لنا احنا اللاعبين، لما انت هسه احنا قلنا ما عندنا اللاعبين زينين المتعارف عليه،
0: نعم
1: راح تبني اللاعب الزين.
0: زين،
1: ايه
0: بهاي الحالة أنت اليوم كمشرف على الدوري العراقي، وأيضا هم يعني حسب معلوماتي أنه بطولة الكأس أيضا أنت كان لك دور
1: ايه
0: وبصمة بهذا الموضوع، ما هي استعداداتكم للموسم المقبل على
1: تبقى
0: مستوى الدوري ومستوى الكأس؟
1: الاستعدادات كلها بالبرنامج. إذا سوينا برنامج صحيح وحددنا مثلا احنا نبدي دوري بفلان وقت وننهي بفلان وقت، وبطولات كاس بفلان وقت ننهي، ودوري فئات عمريه خلي بس شباب. احنا لما كنت سويت حتى دوري فئات
0: دور
1: عمريه
0: الشباب.
1: شباب، هذا هو يبني لك انت الفريق لما هو مشارك عده، وعده شباب راح يصعدون ذول وين؟
0: للخط
1: للفريق
0: الأول.
1: الاول.
0: نعم.
1: للفريق الاول هو هذا الشيء. احنا هسه بهذا الوقت لازم انت عندك برنامج، اذا تجي باللجنه لازم يصير عندك برنامج، عندك فد يعني بوستر، عندك بوستر تمشي عليه، روزنامه تمشي عليها. احنا ماكو عندنا بصراحه احكي لك اياها.
0: يعني هسه انت اللي افتهمته من كلامك انه واحده من اسباب مطالبتكم بالفصل
1: شطر شطر
0: الشطر بين اللجنتين انه اكو قاعد تحسون ظلم على مستوى الدورات التدريبيه
1: طبعا.
0: والحكام، وحتى على قضيه المسابقات
1: نعم
0: باعتبار انه انتم لكم ادارتكم الخاصه المسابقات. صار عندكم لقاء ويا الاتحاد الجديد او بعد؟
1: لا والله لسه، بس مخاطبات بالتليفون بعض الأعضاء، يعني
0: نعم.
1: احنا يتصلون نتصل
0: أنا
1: بيهم.
0: أعرف إنه غالب الزامل السيد غالب الزامل اللي صار المشرف على لجنة الصالات والشاطئية،
1: بعد لحد الآن
0: ما صدر أمره؟
1: ما صدر، وهو يعني اكو هواية يريدون الصالات والشاطئية، بس كود انه يعني يقدر انه الشاطئية مو بس الصالات. وهذا اللي
0: زين،
1: يجي
0: تقدمت فتحوا السي فيات
1: قدمت انا
0: قدمت؟
1: قدمت ايه قدمت
0: أكيد ويا السي في قدمت فد برنامج
1: اللي
0: مقترح له
1: بيريدون، هم يريدون بس
0: فقط
1: السي في.
0: السيفي
1: ايه
0: حسون
1: انا عندي
0: 14/7 ينسد
1: ايه انا
0: التقديم.
1: قدمت، وبس لو رايدين البرنامج انا اقدم برنامج. هسه احنا خلينا نشوف وان شاء الله يصير خير.
0: انا هسه شويه هذا يعني انتم هم معارضين،
1: طبعا
0: انتم تعتبرون معارضين
1: معارضين للداخل. انا ما بالمناسبه انا معارض للجنه اللي كانت،
0: معارض للجنه،
1: ما
0: انت
1: مو للاتحاد.
0: انت هاي النقطه هنا،
1: ايه؟
0: انت قلت لي بانه عضو اللجنه او رئيس اللجنه،
1: احسنت.
0: من اللي يقول لك انه انتم مشاركتكم تخسرون بها؟
1: هاي يحيى صغير، استاذ يحيى اخونا وصديقنا.
0: المشرف
1: انا
0: على
1: زعلت،
0: اللجنه،
1: انا زعلت عليه، هو عضو اتحاد زعلت.
0: تحياتنا للكابتن يحيى صغير.
1: قلت له استاذ هذا مو صحيح ترى، انا لانه يريد يقنع المدرب الموجود يريد يعني يشارك.
0: ايه؟
1: قال له وش تقول؟ قلت له لا مو صحيح. قلت له لا نشترك، واحنا قلت له اذا خسروا فهو احنا هذا احنا
0: واحنا
1: سببنا.
0: هذه نقطة جدا مهمة، يعني انه احنا يجب ان نشارك، لكن انت تعرف يعني انا احكي باعتبار انا كاعلام وتدري احنا منتخب
1: نعم.
0: السلة، منتخب السلة يعني اكو فرق بين الواقعية وبين الحكي. الواقعية تقول بانه احنا على مستوى كرة السلة احنا بعيدين عن سوريا وايران، عن الاردن ولبنان وايران، يعني احنا بعدهم سوريا، احنا سوريا وفلسطين اذا ظروفنا احسن نغلب ذول، لكن الاعلام ما يرحم هسه. وكانوا هم الجماعه مستلمينهم اكسو مربع، يقول لك انا ما اريد اخسر، اشارك ببطوله اخسر، يعني جوز كانت هيك فكرتي. انت شنو اللي كرساله توجهها للاعلام بخصوص مشاركات
1: اي واحد،
0: المقبله لمنتخب كره القدم
1: اي
0: الشاطئي؟
1: واحد يجي يصير مشرف على اللجنه
0: نعم.
1: خلي يكون بباله هاي اللعبه هي كثره الاهداف بيها
0: نعم
1: علي وعلى الفريق
0: الخصم.
1: المقابل.
0: نعم.
1: اذا كان اهداف بيها يعني هاي جماليه، ليش هسه مثل ما يقول كل ساعة يصفر الحكم جول، كل ساعة ويأشر على، وكل ساعة أنت تشوف فد نوعية من الأهداف. هاي الجمالية بيها لازم عدة المشرف عدة فكرة
0: المام.
1: لا عدة فكرة، فكرة أنه هاي اللعبة مجموعة أهداف بيها، مو مال واحد واثنين وخسر هذا لا أبدا. خلي يكون مثل ما يتحمل الإعلام يخالف خلي يحكي. أنا فهمهم الإعلام
0: رسالتك للإعلام شنو اللي يعني
1: بهذا الرسالة يعني. الرسالة هي هاي اللعبة تشويقية بالأهداف.
0: نعم
1: هاي اللعبة لعبة تشويقية هي مجموعة أهداف. فإذا جت مثلا انتهت لعبة مثلا 10-8 يعني لو 16-12 يعني شنو تقولون هاي مو صحيح؟ لا هي هاي الصحيح والتشويق بيها. الرياضة احنا ليش يعني نتجه إلها؟ بس الرياضة يعني هي بس منافسة؟
0: لا مهم وسيلة للترفيه، وسيلة للبناء الشخصية.
1: وأصلا الشاطئية استخدموها هم من عمالقة كرة القدم اللي اجوا بيها البرازيل،
0: ذكر رونالدينيو وروماريو
1: زيكو كلهم
0: ايه؟
1: هم اجوا
0: بدايات اللعبة
1: اجوا ليش؟ لأجل يكملون عمرهم بهاي اللعبة. وتأسست كرة القدم الشاطئية على هالأساس، تشويق كان عندهم بال يعني الشواطئ.
0: نعم زين احنا هم اكو مسابقات للفئات العمرية، مسابقات للنساء على المستوى القارة الآسيوية والمستوى العالمي
1: بالنسبة. ايه طبعا طبعا بس احنا لازم برنامج. اذا ما عندك برنامج ما، واذا برنامج يوافق عليه الاتحاد راح تمشي الامور مالتك، بس اذا ما يوافق مين شلون تشارك؟
0: هو هنا هم يعني هي مشكله سوى حتى على قضيه التخصيصات الماليه. يعني اكو معلومات مدى صحتها انه طالبين 30 مليار بخصوص. يعني انت تشوف اليوم احنا هذا السؤال الاخير، هل الاتحادات السابقة تأثرت يعني بقضية الدعم بسوء علاقتها بالحكومة؟
1: بصراحة أحكي لك إياها، أنا همتي نطب السياسة شوية.
0: إيه مو إحنا هذا أكمو أكمو هنا يقول لك والله لو ما الدعم مال السوداني ما نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم. هذا سبه لو نجاح انت تعتبره؟
1: انا اقول لك هذا مو نجاح، هذا اذا تدعمت هذا الجهاز. عدنان درجال كابتن عدنان درجال هو لو ما هذا الدعم يقدر يعني يمشي اموره بكاس الخليج
0: اكيد.
1: هذا هذا هذا مو اقتنعنا به. فلذلك اكو مثل مرات تجي الحكومه تقول لك يا ابا انا ما مقتنعه فلان وفلان بصراحه،
0: بدلوا فلان ادعمكم ما تبدلون. هذا
1: ما يقولون لا
0: هي صارت
1: اي صارت,
0: صارت.
1: هو صحيح. يعني انا مثلا احس انه هذا الشخص ما راح يحقق، وهذا انه هذني الفلوس مو كان ما احطهن على هذا المجال
0: انا احولها لغير مجال، وكانت عندي أزمة أمنية وأزمات كذي.
1: فلذلك أنت إذا صارت العلاقة مالتك بالحكومة زينة ترى أمورك تمشي.
0: إذا علاقتك بالحكومة مو شيء
1: ما تمشي
0: يعني أمورك.
1: هذا
0: ولا نصعد كأس عالم ولا كأس آسيا.
1: صحيح أنا أقول لك لعد أنت إحنا لما صعدنا الكأس العالم بدايتها يعني عدنان مين جاب؟
0: هي الدعم الحكومي.
1: حكومي.
0: هو دعم الحكومه.
1: هو رجل
0: لا هو انا هم حاكي يعني هم حاكي بانه انت اليوم اذا تكون صديق للحكومه تستفاد اذا تعاديك الحكومه حتى تخليك تنام بالمطارات.
1: صح
0: شاكر تواجدك ويانا، وشن تحب اخر كلمه توجهها الى متابعي اذاعه جامعه المستقبل ومحبي كره القدم الشاطئيه؟
1: انا طبعا اشكركم، اشكر الاذاعه المستقبل على هذا اللقاء الجميل، وما فرغنا كل ما بداخلنا لأجل لعبة كرة القدم الشاطئية بالعراق، وأرجو من جميع الأندية المشتركة والتريد تشترك بهاي اللعبة إنه تهتم بهاي اللعبة، لأن لعبة حلوة ولعبة جميلة ومشوقة. وتهتم بيها وتشترك، ولا لا تبالي الفلوس ما فلوس، خلي احنا مثل ما بدينا ابدوا. احنا بال 2008 اكو مدربين هم دفعوا وشي بسيط، هسه احنا الحكام دا يشيلوها الاتحاد هسه بدون مبلغ مال الحكام، بس الكروه مال السياره وتشترك. فاللي نرجو من عندهم اشتراك بهاي اللعبه وتطويرها وتطوير المدربين وتطوير الحكام. هاي احنا نسال اللجنه والاتحاد، وانا اشكرك واشكر الاخ المخرج على هذا اللقاء الجميل.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعي اذاعه جامعه المستقبل. نتمنى من الاتحاد العراقي لكره القدم الاهتمام بلعبه كره القدم الشاطئيه وباقي الالعاب الموجوده، يعني ان شاء الله املنا كبير بان تتحقق نتائج، وان يتركوا نفس الاقصائي، امشوا واشتغلوا بالشكل الصحيح، وندعمين لكم اذا تشتغلون صحيح. تحياتي.

الحق بدور روح لك يا بي تدري بعذابي تدري بعذابي جمرة مصطفى.

ذبحة ترتي واذكر غربتي انا اجلب حسرتي واذكر غربتي وحالي الضعام قد هاموا في البيداء يا فارس قد هاموا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تعزز مكانتها العلمية عالميا ب 458 بحثا جديدا. فيحان يطلق حملة وطنية كبرى لإزالة زهرة النيل. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حادثة مقتل صياد العراقي نجم عبد الله. المرشد الإيراني يشكر الملايين المشاركين في مراسم التشيع. تقرير إسرائيلي استعدادات لاستهداف منشآت النفط والكهرباء في إيران. واليابان تختبر بنجاح صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلنت جامعة المستقبل تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشراتها البحثية خلال النصف الأول من عام 2026 وفقا لبيانات قاعدة سكوبس العالمية. وأظهرت الإحصائيات نشر 458 بحثا علميا جديدا منذ مطلع العام، ليرتفع إجمالي البحوث المفهرسة إلى 6622 بحثا، فيما بلغ مؤشر التأثير H Index 92 نقطة. كما بيّنت البيانات أن 70.7% من الأبحاث نشرت في مجلات تقع ضمن 40 الأول والثاني عالميا، بينما بلغت نسبة الأبحاث ضمن التصنيفات Q1 و Q3 نحو 91.7%. وسجلت الجامعة 4350 بحثا مرتبطا بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة مواصلة دعم البحث العلمي والابتكاري وخدمة التنمية الوطنية. أطلق النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي من محافظة بابل الحملة الوطنية الكبرى لإزالة نبات زهرة النيل بمشاركة وزيرة البيئة سروة عبد الواحد ووزير الموارد المائية مثنى التميمي ومحافظ بابل علي تركي الجمالي وعدد من النواب. وامتدت الحملة لتشمل محافظات بغداد ووسط والديوانية بمشاركة الملكات الفنية والآليات التخصصية والفرق التطوعية. وأكد الدليمي أن زهرة النيل تعد من أخطر التحديات البيئية بسبب استنزافها للمياه وإعاقتها جريان الأنهر والجداول وتأثيرها في الثروة السمكية ومشاريع الري، مشيرا إلى أن الحملة تمثل بداية خطة وطنية مستمرة لاستئصال هذه الآفة. في ظل التطور المتسارع للبيئة الرقمية، شهدت محافظة بابل شأنها شأن العديد من المدن العراقية انتشارا متزايدا لما يعرف بالجيوش الإلكترونية والصفحات الوهمية التي باتت تلعب دورا مؤثرا في توجيه الرأي العام عبر نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، الأمر الذي يثير مخاوف من تأثيرها على وعي المجتمع وثقة المواطنين بالمصادر الإعلامية. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: أصبحت الجيوش الإلكترونية والصفحات الوهمية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الفضاء الرقمي بعد أن توسع نشاطها في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، مستفيدة من الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي. ويؤكد مختصون أن هذه الصفحات تسهم في توجيه الرأي العام وإثارة الجدل، ما يؤدي إلى خلق حالة من الارتباك لدى المتلقي وصعوبة التمييز بين الحقيقة والإشاعة. الأستاذ الصحفي ذو الفقار الأسدي متحدثاً.
3: طبعا نلاحظ بالفترة الأخيرة انتشار الجيوش الإلكترونية والبيجات، بعض البيجات تكون يعني وهمية. هذه البيجات والجيوش الإلكترونية تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي يعني أخبار، يعني هاي الأخبار قد تكون كاذبة، قد تكون مو صحيحة 100%. هاي الأخبار أو هاي المعلومات اللي تنشرها الجيوش الإلكترونية، المواطن من يشوفها راح يتأثر بيها.
2: ويشير مختصون في الإعلام إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين من خلال ترسيخ ثقافة التحقق من الأخبار قبل تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام المهنية، كما يؤكدون أهمية تفعيل الإجراءات القانونية بحق من يتعمد نشر الأخبار المضللة لما تسببه من آثار سلبية على السلم المجتمعي وثقة الجمهور بالمؤسسات. والحديث لنقيب الصحفيين في بابل الأستاذ يوسف الجمال.
4: هذه أثرت على قناعات العديد من المواطنين، لا بل أنها صنعت رأي عام مضاد للحقيقة. أدعو الأجهزة الأمنية والأخوة في هيئة الإعلام والاتصال إلى تشريع قانون في البرلمان العراقي لمعرفة أصحاب هذه البيجات وهذه المواقع، حتى لو لم يتم الإعلان عنه في العلن، ولكن الأجهزة الأمنية لديها قاعدة بيانات وداتا بيس لكل مدير محطة.
2: ومع استمرار التطور الرقمي واتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية والجهات المختصة والمواطنين للحد من انتشار الأخبار الزائفة وترسيخ ثقافة الوعي والتحقق من المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع من تضليل وصناعة رأي عام يستند إلى الحقائق. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: وجه رئيس مجلس الوزراء لفلح الزيدي وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المختصة في محافظة البصرة بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله. وأكد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن التوجيهات شملت متابعة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما شدد الزيدي على أهمية تطبيق جميع الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا وتضمن حماية أرواح المواطنين العراقيين وممتلكاتهم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إعداد مسودة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول بهدف تعزيز جهود استرداد الأموال والمتهمين المطلوبين للقضاء العراقي. وقال مدير عام دائرة الاسترداد عباس متعب أن بعض الدول تتعاون مع العراق في هذا الملف، في حين تواجه الجهود صعوبات مع دول أخرى بسبب قوانينها الداخلية أو اعتبارات اقتصادية وإنسانية. وأضاف أن العراق يعتمد مسار التفاوض وآليات التعاون البديلة لتعزيز فرص استعادة الأموال وملاحقة الفاسدين الهاربين. أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم العراجي أن أمن منطقة الخليج يشكل مصلحة إقليمية مشتركة ومسؤولية جماعية ترتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأوضح أن العراق يواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار المنطقة وتأمين سلاسل الإمداد وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة. وأوضح أن تعميق التعاون بين دول الجوار يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دولياً، أعرب المرشد الأعلى في إيران السيد مجتبى الحسيني الخامنئي عن شكره وتقديره للملايين الذين شاركوا في مراسم تشييع المرشد الراحل السيد علي الخامنئي في العراق وإيران. وقال في بيان أن الحضور الجماهيري الواسع في مدن عدة من بينها النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وطهران وقم ومشهد شكل مشهدا تاريخيا عكس حجم التفاعل الشعبي مع المناسبة، كما أكد التمسك بنهج الراحل ومواصلة المسيرة التي رسمها خلال سنوات قيادته. كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطط عسكرية تستهدف بنى تحتية حيوية داخل إيران في حال حدوث تصعيد جديد أو تعرض إسرائيل لهجوم مباشر. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الأهداف المحتملة تشمل منشآت النفط والغاز وفي مقدمتها جزيرة خارك، إلى جانب محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية وشبكات النقل. وأوضح التقرير أن هذه الخطط تهدف إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتقليص قدراته الحيوية. نجحت اليابان في إجراء أول تجربة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام ضمن مساعيها لتطوير تقنيات فضائية متقدمة وخفض تكاليف الإطلاق. وانطلق الصاروخ التجريبي RVX من مركز نوشيرو التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، حيث حلق لمدة قصيرة قبل أن يهبط بسلام في نهاية الرحلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي الياباني إلى تطوير صواريخ منخفضة الكلفة قادرة على منافسة التقنيات المستخدمة عالميا، ولا سيما تلك التي تعتمدها شركة سبيس إكس الأمريكية.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم غد الأحد صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا متسببة بتصاعد الغبار في بعض المناطق الوسطى. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة مع تسجيل درجات الحرارة العظمى نحو 45 درجة مئوية، فيما تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم والمشرف على لجنة الحكام صباح قاسم أن الموسم الكروي الجديد سيشهد إصلاحات إدارية ومالية شاملة لتطوير منظومة التحكيم. وبيّن أن الاتحاد شكل لجنة حكام جديدة تضم 5 حكام دوليين مع توجه للتعاقد مع مدير أجنبي لدائرة الحكام. وأوضح أن آلية جديدة لصرف مستحقات الحكام ستطبق تضمن الاستقلال المالي والإداري وسرعة التسديد. وأشار لأن الحكام سيستلمون أجورهم بعد المباريات أو شهريا مع إنهاء حالات التأخير السابقة. كما أكد البدء بصرف المستحقات المتأخرة لحكام دور النخبة ومختلف الدرجات قبل انطلاق الموسم الجديد. ولفت إلى إعادة العمل ببرامج التدريب اليومية والأسبوعية لرفع المستوى الفني وإعداد حكام قادرين على تمثيل العراق دوليا. حقق العداء العراقي فلاح حسن إنجازا مهما بإحرازه الميدالية الفضية في سباق 100 متر ببطولة آسيا للرجال تحت سن 23 عاما في الصين. وذكر الاتحاد العراقي لألعاب القوى أن فلاح سجل زمنا بلغ 10 ثوان و21 جزءا من 100 من الثانية، ويمثل هذا الزمن رقما عراقيا جديدا في السباق. وجاء العداء الماليزي محمد عزيم في المركز الأول بزمن 10 ثواني و17 جزءا من 100 من الثانية، فيما حل القطري صلاح نور ثالثا بزمن 10 ثوان و23 جزءا من 100 من الثانية. ويعد الإنجاز خطوة مهمة لألعاب القوى على المستوى القاري. أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية فتح تحقيق رسمي وشامل للوقوف على أسباب إخفاق المنتخبات الوطنية لكرة السلة في مشاركاتها الخارجية الأخيرة. وذكرت اللجنة أن النتائج المتحققة لم ترتقي إلى مستوى الطموح ولا تعبر عن حجم الدعم المقدم للعبة. وأكدت أن التحقيق سيشمل تحديد أوجه القصور الفنية والإدارية والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تقصير يثبت خلال التحقيق، كما أشارت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح مسار كرة السلة العراقية. وجددت اللجنة التزامها بدعم الاتحادات الرياضية مع المتابعة والتقييم والمساءلة. أنهى منتخبنا الوطني لكرة السرعة معسكره التدريبي المكثف في محافظة دهوك استعدادا للبطولة العربية 11 المقرر إقامتها في الجزائر نهاية الشهر الحالي. وأكد رئيس الاتحاد فراس راضي الخفاجي أن جميع إمكانات الاتحاد وضعت لدعم اللاعبين واللاعبات. وأوضح أن معسكر دهوك جاء في وقت مثالي قبل السفر إلى الجزائر، كما أشار إلا أن أعضاء المنتخب يتمتعون بمعنويات عالية وإحساس كبير بالمسؤولية، وأعرب عن ثقته بقدرة المنتخب على حصد عدة ميداليات ملونة والمنافسة على المراكز الأولى فرقيا. يذكر أن العراق أحرز المركز الثالث فرقيا في بطولة العرب العاشر بمصر بعد حصوله على 17 ميدالية ملونة. عالميا، وفي بطولة كأس العالم، ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر عدم إسناد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026 إلى الحكمين الإنجليزيين مايكل أوليفر وأنتوني تايلور. وأوضحت صحيفة ذا ميرور أن القرار يرتبط بتجنب أي جدل محتمل على خلفية التوترات التاريخية بين الأرجنتين وبريطانيا. وأشار التقرير إلى أن أوليفر سبق أن استبعد من إدارة نهائي مونديال 2022 للسبب نفسه. ويواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بعد فوز مثير على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبهذه النتيجة ضمن الأرجنتينيون التأهل إلى الدور ربع النهائي، وتتجه الأنظار إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب في الأدوار المقبلة. أخيرا، توعد وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغاتريف باللجوء إلى القضاء لضمان عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية، وأكد أن بعض الاتحادات الرياضية قد تواصل عرقلة مشاركتهم، مشيرا إلى أن موسكو ستسلك المسارات القانونية لمواجهة ذلك. واتهم عددا من الدول الأوروبية من بينها دول البلطيق وبولندا وألمانيا بمعارضة مشاركة الروس في البطولات الدولية، كما انتقد مواقف بعض ممثلي تلك الدول داخل اللجنة الأولمبية الدولية، وشدد على أن روسيا ستدافع عن حقوق رياضيها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. وتأتي هذه التصريحات بعد إلغاء اللجنة الأولمبية الدولية توصيات سابقة فرضت قيودا على مشاركة الرياضيين الروس.
6: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تعزز مكانتها العلمية عالميا ب 458 بحثا جديدا. فيحان يطلق حملة وطنية كبرى لإزالة زهرة النيل. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حادثة مقتل صياد العراقي نجم عبد الله. المرشد الإيراني يشكر الملايين المشاركين في مراسم التشييع. تقرير إسرائيلي: استعدادات لاستهداف منشآت النفط والكهرباء في إيران. واليابان تختبر بنجاح صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al-Mustaqbal University Radio.
1: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

بعث السهام قلبك بأثر سم من ثلاث سهام سهم ذاك طفى عن الشريعة

ما شاء الله يا صابر يا صابر على الماء الحرمكم.

أذبح اجت خيل لابوك وعدها راس اجت خيل تسحق عالقداسة اجت خيل لابوك وعدها راس اجت خيل تسحق عالقداسة وسحق

يا صابر يا صابر على الماء الحرمكم يا صابر.

الصاف يا صابر على الماء يا الصاف جرح الحال.

روحي وذا يا حسين صاحا يسبوهن يسبوهن تمنين

0: بعيني بخدمتكم بخدمتكم أغاتي.
1: راسي حسين قدامك

طفلته وعمرها ترفض بعده طفلته تحط خدها على خده طفلته وعمرها ترفض بعده طفلته تحط خدها على خده.

عمرك تريد تبردي جمرة برمول قبرك يا مسمو شفت هالسم يريحك

وقشم كبير من وقت علما إلى نمط آخر من العبادة. شنو النمط الآخر من العبادة؟ إيصال الطعام إلى الجياع، إيصال البر إلى المعوجين. يقولوا له للإمام الباقر سلام الله عليه، يقولوا له نشوف آثار على ظهر أبيك، شنو هاي عندما وضعوه على المغتسل؟ يقولهم كان ينقل الطعام ليلا، إذا صار علي الليل يطلع على ظهر جراب مملوء ببدر دنانير بدراهم، إلى جانب ذلك طعام، يطرق الأبواب باب باب ويغطي وجهه، يغطي وجهه حتى لا يعرفه أحد، يغطي وجهه ويناوله. وكان يمر لما صارت واقعة الحرة 400 أسرة، 400 منافية، هذول كان يوصل لهم الإمام الطعام بنفسه، يوصل غلمانه خدامه يلحون عليه يقولوا له يا ابن رسول الله احنا نقلع عنك، يقول لهم لا ما لكم علاقة خليكم مكانكم، ما يحب واحد يطلع عليه، خليهم إلى أن يهدون ينامون، يطلع هو يحمل الطعام ويطرق الأبواب بابا بابا. وإلمن في ضمن هذه البيوت، بعض البيوت اللي أشبعتها هلا يعني فد نفسيات، دول عندهم فد نفسيات عجيبة والله، عجيب غريب يعني. وإن كان هذا مو جديد على الإمام زين العابدين، عبد الله ابن الكوى كان يتقرب إلى الإمام إلى الله بشتم الإمام علي بن أبي طالب، ويجي الإمام يوصل له بيده عطاء الباب بيته، يوصل له عطاء أبو الحسين. هكذا جماعات كانوا نعم يسمعهم يشتموه بأذنه ويشتمون أخوه الحسن، يوصل لهم العطاء الإمام زين العابدين هكذا.

سيد الساجدين. بعد روح جوابك زينة العابد سيد الساجدين.

0: زينة العابدين،
1: زينة العابدين،
0: سيد الساجدين، زينة العابدين. هل هلا بكم، تريم وفي الدين، سيد الساجدين.

زينة العابدين. هلا هلا بيك سيد الساجدين. زينة العابدين. طوال عمر. قصيدة للشاعر مرتضى الحمامي.

0: زينة العابدين، زينة
1: العابدين
0: سيد الساجدين، زينة العابدين. هلا هلا بيك زينة العابدين. اي بعد روح جوابه سيد.

0: زينة العابدين،
1: زينة العابدين،
0: زينة العابدين،
1: زينة العابدين.

زينة العابدين. زينة العابدين.

0: ألسنتكم آل الحسين، ويح ألسنتكم. لقد بايع عمك الحسن معاوية خليفة على المسلمين، فلما لم يحذو أبوك حذوة ويبايع يزيد خليفة على المسلمين حقنا لدمه ودم آل بيته وأصحابه؟
1: أيبايع ابن رسول الله يزيدا خليفة على المسلمين وهو الممعن في تهتكه وفسقه ويقتل النفس المحترمة؟ ماذا تقول لجد رسول الله إذا سألك عن عترته وأنت تعرف أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. عليك مني السلام يا أبي يا أبا عبد الله.

0: زايد لو شتقول زينب اسمع
1: شلون امشي وتشوف مكتفى وزيد جروحك الالف وتسعمية شلون امشي وتماه
0: شلون اسمع اسمع اسمع اسمع

0: ارتحامي ولا خادم خادم شلون بحيرتي يا حسين راسك من
1: إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي توضح إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية خصوصا كليات الطب. رئيس جامعة المستقبل يتابع جلسات اليوم الثالث للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف ويركز على آليات التنفيذ الميداني والمدن الذكية. رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. مجلس النواب يصوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه. مستشار الأمن القومي: الحكومة تمتلك رؤية متكاملة في مكافحة الفساد وحصر السلاح. تكليف العقيد محمد الصفار بمهام مدير الأمن الوطني في نينوى. الطاقة الدولية تتوقع انخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 3.7 مليون برميل يوم

0: عالمياً. إسرائيل تغتال قائدين في حماس بقطاع غزة. ورسمياً تعيين جيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال بعد خيبة المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ورهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده يقضي بطول الصوم طول نهاره منيبا ويقضي ليله بتهجده لا يمكن في هذه العجالة الإلمام الكامل بحياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه ولكن نمر بمراحل هذه الحياة الكريمة ونقتطف منها ما نريد منه أن يكون زادا لنا إن شاء الله في مسيرتنا لأن أخلاق أهل البيت روضة يستفيد منها الإنسان كما يستفيد الداخل إلى الروضة العامرة الفترة التي ولد بها الإمام السجاد سلام الله عليه لعلها من أصعب الفترات لأن الحقيقة كان الإمام أمير المؤمنين في غمرة الكفاح الفترة اللي انولد بها الإمام السجاد الإمام أمير المؤمنين كان في غمرة الكفاح في غمرة حروبه لأن ولد الإمام السجاد سنة 38 من الهجرة سنة 38 الإمام أمير المؤمنين كان يخوض تلك المعارك الضارية دفاعا عن الإسلام وولادة الإمام السجاد سلام الله عليه ترتبط بها قضايا لا بد من المرور بها يعني مثلا احنا عندما نعنى بالنسب إذا مرينا بأئمتنا وأشرنا إلى أنسابهم في الواقع ما نريد من وراء هذا نفس الأهداف اللي درج عليها مؤرخونا أو كتابنا أنت أحيانا لما تقرأ ما يكتبه مؤرخونا أو كتابنا

في ما عني الإسلام بالدم. كل واحد من عندكم هو متحدر من ذكر وأنثى، وبنفس الوقت كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن إنما يعنى بالأنساب لسبب آخر. كأنه أكو عندنا بعض البيوت عرفت بالالتزام بالقيم، والإنسان مو دم ولحم. الإنسان لو نرجع إلى الدم واللحم يمكن الجمل أكثر من الإنسان دم ولحم. الإنسان إذن شنو؟ مشاعر وأخلاق وقيم. هذا الإنسان أنت تقدر تعظم واحد لأن عنده أخلاق عالية، عنده مزايا نبيلة. كأن بعض البيوت إذا قلنا فلان انتمى لهالبيت أو فلان انتمى لهالأسرة لأن هذه الأسرة أكو عندها قيم، عايشة على أخلاق، على قيم، على مكانة شريفة من ناحية السلوك. نبه، هذا هو اللي يستدعي البعض أن يأكد على موضوع النسب من هالجانب. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول تخيروا لنطفكم، شنو القصد؟ خل نطفة من حيث تكوينها المادي واحد، نطفة من حيث التكوين المادي واحدة، يعني هالمادة المنوية عند الفاسق وعند المتقي وعند العظيم وعند العادي كلها على حد سواء، لكن إنما تتميز بماذا؟ تتميز إذا نسبت إلى واحد عرف بالأخلاق، عرف بالتقوى، عرف بالكرامة، لهالسبب فقط. زين، انطلاقا من هذا نقدر نعرف لماذا كان يلقب الإمام السجاد سلام الله عليه بابن الخيرتين. كان يكنى بابن الخيرتين. زين، شنو السبب؟ السبب هو هذا، مو لأن الدماء تتمايز حتى نقول أن هذا خط يغير خط الإسلام أو منهج يغير منهج الإسلام، لا لأن الدماء تتمايز ولا لأن الأعراق تلعب دور هنا، وإنما بيت عرف بالمجد، عرف بأن بيت كريم، عرف بأن بيت بقيم بأخلاق بتربية عالية، هذا لهذا السبب. وإلا الإمام سلام الله عليه هو نفسه يقول لطاووس، لما قال لطاووس أنت سيدي تعمل بنفسك هالعمل وأنت ابن رسول الله، قال له خلي عنك حديث الأنساب، لأن الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. قال له موضوع الأنساب وخر على حدة. فإذا شنو الهدف من هالكنية للإمام ابن الخيرتين؟ لأن ابن أسرتين عرفتا بالمجد وبالمكانة وبالأخلاق وبالتقوى وبالعظمة، هذا اللي المقصود. أبوه الحسين صلوات الله عليه ابن علي ابن أبي طالب، هذا النسب القصير. وأمه شهزنان ابنة يزد جرد. طيب، هن ذني ثلاثة. الزمخشري في ربيع الأبرار يقول الإمام أمير المؤمنين ولا جابر بن حريث جانبا من المشرق، فظفروا بشبايا من العائلة المالكة، جابوا ثلاثة دني بنات يزد جرد، أرسلهن إلى المدينة. شو وقت؟ في أيام في خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. في وصلا وجابوهن بعد ذلك إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين زوج واحدة إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، زين، وواحدة إلى محمد بن أبي بكر، واحدة للإمام الحسين. فهذه ولدت لي من عبد الله بن عمر، وهذه ولدت من محمد بن أبي بكر، وهذه ولدت من الإمام الحسين سلام الله عليه. طيب، هذه الثلاثة من أبناء يزد جرد، البعض يحلول أن يضرب على وتر عرقي أن هذه ابنة ملك وبنت الملك لازم تكون مميزة. لا، هذا شيء مو لازم، قلت لك هذا مو في منظور

منظور الإسلام، منظور الإسلام الأخلاق، منظور الإسلام القيم، منظور الإسلام نعم ما يرتفع به الإنسان عن طريق التحصيل. لكن إحنا عندنا ظاهرة ما نقدر ننكرها. شنو الظاهرة اللي ما نقدر ننكرها؟ أن الإنسان لما يكون ابن بيت ينعكس هذا على سلوكه. يعني أكو فرق بين واحد ابن شارع وبين واحد لا ابن أسرة. هذا ابن الأسرة يبقى عنده شيء اسمه عيب، عنده شيء اسمه صح، عنده شيء اسمه خطأ، عنده قيم، عنده التزام. ومو قاعدة، لا، قد تلقى واحد من أبناء الأسرة ذني ما عنده، موجود بس شدود. الأغلب لا، الأغلب أن هذا عندما يقول الرسول تخيروا لنطفكم، يعني أخذوا واحد يستحي، يعرف نفسه ابن أسرة، ابن بيت شريف نظيف، نعم، يخجل أن يرتكب المحذور. هاي الظاهرة، خلي الشاحنة ما نطيل بها. فكان الإمام يكنى بابن الخيرتين، ولد في هذه الفترة. إش كثر أدوار حياة الإمام سلام الله عليه إذا أردنا أن نمر بها، إش كم دور هي؟ الدور الأول اللي قضى مع جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، حياته مع جده 3 سنين مو أكثر، هو أوائل سنة 38 وأمير المؤمنين سلام الله عليه استشهد سنة 40، فيكون مجموع ما عاش الإمام سلام الله عليه عبارة عن 3 سنين مع جده أمير المؤمنين. زين، هاي 3 سنين ممكن أن نعطيها مجال للتفاعل مع الأحداث؟ يعني ابن 3 سنين يمكن يتفاعل مع الأحداث، يعني تأثر به الأحداث ما يحدث في أيامه أو ما تأثر؟ هذا موضوع شوية حساس. شلون حساس؟ لأنه احنا نقدر نخضع الإمام سلام الله عليه إلى نفس ما نخضع إليه سائر الناس أو لا؟ من ناحية كون بشر يخضع لهذه المؤثرات. لما نرجع إلى علم الاجتماع وعلم النفس الآن اللي توصلوا إلى علماء الاجتماع علماء النفس أن هاي الفترة هي اللي تحدد شخصية الإنسان من السنة الأولى إلى السنة السادسة، يقولون هاي الركيزة تعتبر الأساس. يبدو أن الطفل نعم يمتص بدون أن يرد، يمتص ما يراه في الخارج، يتفاعل بشكل وبآخر، يتفاعل مع الأحداث. المهم أن الإمام السجاد قضى مع جده أمير المؤمنين سلام الله عليه قضى هاي السنين 3. طيب، ترعرع في حجر سيد شباب أهل الجنة وفيها البيئة اللي أشرنا إلها، قلنا أنه ولد من الخيرتين، وبعدين بالإضافة إلى ذلك فيها الأجواء اللي نعبر عنها المدرسة الضخمة، مدرسة علي بن أبي طالب بما فيها من عطاء. الإمام سلام الله عليه قضى السنين 3، انتقل المرحلة الثانية في حياة عمه الحسن. في حياة عمه الحسن سلام الله عليه عاش المجموع مع السنين 3 اللي قضاها ضمنا مع جده أمير المؤمنين، حياتي ما راح يكون المجموع 13 سنة، لأن الإمام الحسن سلام الله عليه عاش من بعد استشهاد أمير المؤمنين 10 سنوات. طيب، 13 سنة هذه أيضا فترة تعتبر من أكثر الفترات حساسية، لأن لا تنسى أن في هذه السنين حصلت الأحداث اللي مرت على الإمام الحسن سلام الله عليه. الأحداث أولا الصراع بينه وبين معاوية. طيب، من بعد الصراع بينه وبين معاوية ما الذي حدث؟ عقابيل الصراع، العقابيل اللي صارت وراء الصراع، يعني ملاحقة معاوية لمن كان يوالي عليا، يعني ضغط معاوية على من كان ينتمي لأهل البيت، يعني إلغاء معاوية إلى شروط الصلح بأجمعها. وبكل صراحة الرجل
يعني ما كان مثل ما نقول احنا يلف ويدور، لا لا، واجهها بصراحة. قال: ألا وإني قد أعطيت للحسن بن علي شروط، وهذه الشروط بأجمعها تحت قدمي، لا أفي بشيء منها. وين ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الوفاء بالعهد وين إذن؟ ها؟ شخص إذا كان أرجوك القمة الرأس القائد عند المسلمين يقول: كل شرط أعطيته أو كل عهد عهدته تحت قدمي، أنا ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا. ثم استدرك قال: وإن كنت أعلم أنكم تفعلون ذلك وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. أرجوك التربية لما تجي من القمة على هاللون من المكيافيلية كما يقولون، ها؟ إذا تصير التربية القمة تتبنى هالتربية المكيافيلية، شنو رأيك بسائر الناس والناس على دين ملوكهم؟ ها؟ شو راح ينتهي الأمر وين؟ طبعا الإمام سلام الله عليه عاش هالفترة بكل متناقضاتها، عاش هالفترة بكل أقسامها. وين كان خلال هالمدة؟ شوي تنبه لي، هنا أكو عندنا نقطتين. أكو ظاهرة تلفت النظر في حياة أهل البيت، الظاهرة اللي تلفت النظر أنهم من صغرهم نلاحظ أن مواهبهم لا تتقيد بعمر سواء كان صغيرا أو كبيرا. يعني أرجوك لما رسول الله يبايع الحسن والحسين، واحد عمره 6 سنين واحد عمره 7 سنين، شنو معنى هذا؟ البيعة، ها؟ البيعة عقد، والعقد لا يكون إلا مع البالغ. شنو معنى أن رسول الله يجري العقد معهم؟ طيب من هنا ندرك أن أهل هذا البيت في واقع الأمر الله عز وجل منحهم، ومو عجيبة. يعني الآن احنا يوميا نقرأ بالتاريخ أكو عباقرة عمره 10 سنين ويأخذ شهادة جامعية، موجود ده نقرأ دائما بالصحف، وعمره أقل من هذا ويحسن عدة لغات، وعمره أقل من هذا ويقوم بأعمال غاية في العملقة. الله عز وجل أحيانا يقدم لنا نماذج للتدليل، فموش تتصور شيء من المبالغة أو الغلو بأن نقول بأن الإمام سلام الله عليه لما يكون في عمر 13 أو 12 تبدو من عنده مزايا خارقة بعد أن أصبح هذا المعنى متيسر لسائر الناس. بس الفترة اللي قضاها الإمام سلام الله عليه، نتساءل إحنا، نقول أن أئمة أهل البيت كانوا فيما عندهم من العلوم يخضعون إلى الوسائل العادية، إلى الآليات العادية. الآن الآليات العادية شنو هي؟ يجي التلميذ يدخل إلى المدرسة، يقعد مقابل المعلم، يستفيد من العلم، يقرأ الكتاب يستفيد. هاي الآليات المتيسرة لطلب العلم، هاي الوسائل المستعملة حاليا. هل كان الأئمة هكذا؟ هنا أكو رواية خل أذكرها إليك عن الإمام السجاد سلام الله عليه، وعلى ضوءها نشوف الإجابة على هذا شنو هي. الرواية شنو؟ الرواية أكو عليها تعقيب أيضا. الرواية واحد من أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه دخل عليه قال له: يا ابن رسول الله بما تحكمون؟ أنا أشوفكم أنتوا تقعدون في مسجد النبي تتصدون للسؤال وللإجابة، والناس تسألكم في مختلف النواحي في مختلف أبعاد المعرفة، فأنتوا بما تحكمون؟ شيء اللي تحكمون به شنو هو؟ قال للإمام سلام الله عليه: نحكم بحكم آل داود، فإن عينا عن شيء تلقانا به الروح القدس. تفت لي شوي، هذا وايد ضخم هذا الحديث، مو عادي، سأشرح لك إياه. أولا إنا نحكم بحكم آل داود انطلاقا من الرواية. جابوا لي كتاب في لندن قبل سنتين، الكتاب بقلم أبو قتيبة الفلسطيني، يقولوا لي موجود هو، ما أدري أنا الشيء. الكتاب يقول أن أئمة هؤلاء يحكمون بحكم اليهود أئمة الشيعة. شنو الدليل؟
يقول الدليل أن زين العابدين يقول إن إحنا نحكم بحكم آل داود. آل داود بيش يحكمون؟ يحكمون بالتوراة. هذولا معناه هم يحكمون بالتوراة، معناه هذولا جايبين الفكر اليهودي. إن نبه لي شوي للنقطة، دخل نجي إلى وحدة وحدة. أولا آل داود من هم؟ آل داود أنبياء مو الشكل، مو وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. طيب، في هل معنى أن آل داود لما ذكرهم القرآن في القرآن نفسه جاب إلى القرآن اليهود حطهم بالقرآن يعني؟ هاي وحدة. لما أراد أن يشير القرآن إلى أن هؤلاء الله أعطاهم حكم وعلم، هذا الحكم والعلم اللي أعطاه لآل داود أعطاهم حكم وعلم ينافي شرائع السماء، لولا من صلب شرائع السماء. لا طبعا من صلب شرائع السماء. هاي اثنين، نبه لها المقدمات. المقدمة الثالثة، فقه الإمام زين العابدين بين أيدينا، هذا فقه الإمام وهي أحداثه وهي كتب التراجم. إحنا نسأل نقول أكو عند الإمام حادثة أفتى بيها بفتوى خارج نطاق الإسلام؟ هاي موجودة الأدلة. الإمام سلام الله عشان خلال البحث أورد لك بعض أجوبة الإمام. هل أفتى الإمام يوم من الأيام فتوى جابها تناقض الإسلام وتناقض أحكام الإسلام أو عند دليل غير الإسلام؟ طبعا لا، ماكو من هذا شيء. إذن شنو معنى أن هؤلاء يحكمون بحكم اليهود؟ هذول يحكمون بحكم اليهود. واللي يقول أن موسى إجا يغتسل، لما يجي يغتسل نزع هدومه حطهن على البحر على حجر، أوحى الله إلى الحجر طير، طار الحجر، طلع موسى عريان، يردون يشوفوه عنده قروة ولا نعم، شافوه لا ما عنده. هذا الفكر اليهودي اللي نجيبه احنا، احنا نجيب من هالنوع شيء؟ عندنا شيء من هالنوع؟ هذا تراث الإمام زين العابدين بين يديك. شان أبين لك، لا شوف الصلاة وين توصل. الإمام زين العابدين يعبر عنه عمر بن عبد العزيز يقول سراج الدنيا وجمال الإسلام. نبه، ما مر مؤرخ بعلي بن الحسين إلا وقال كان أفضل أهل زمانه، أفضل أهل زمانه. ما يمر أحد يقول ما رأيت قرشيا قط أفضل منه، فقهاء عشرة. جن أنت لما تجي تقول أن الإمام يحكم بحكم اليهود، الإمام سلام الله عليه يريد يقول له أن آل داود كان عندهم نوعين من الحكم، شريعة السماء يحكمون بها بنوعين، كأن شريعة السماء مرة يستعمل فيها ما هو أقسى ومرة يستعمل فيها ما هو أرق ملاحظة للموقف. خلي أقرب لك المعنى، شلون أقرب لك المعنى؟ واحد من الحكام هذا ضاجع أهله في شهر رمضان عامدا، لما ضاجع أهله إحنا عندنا الكفارة مخيرة في هذا المورد، إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين. نعم، قال له واحد من فقهاء المسلمين، قال له أنت حكمك متعين، مو مو مو مو مخير، أنت حكمك أن تصوم شهرين متتابعين. طلع برا قالوا له ليش ضيقت عليه؟ قال هذا إطعام 60 مسكين شو قيمته عند هذا؟ ما له قيمة، مو ما تعتبر عقوبة رادعة. هذا عتق رقبة ما يعتبر بالنسبة إلى عقوبة رادعة، والعقوبة يراد منها الرادع. فهذا الشهرين شوية تعبنا يدوخنا يجوعنا حتى يتأدب. قال هذا أنا أرد، وهي كلها أحكام السماء، يعني الإطعام حكم من السماء وعتق الرقبة حكم من السماء وصيام الشهرين حكم من السماء. لكن هذا لاحظ شنو؟
ظروف الحال، لاحظ ظروف الحال. زين، داود وسليمان عليهم السلام بيش اختلفوا؟ اختلفوا واحد عند كرم، عند عنب، واحد عند غنم. الفقهاء يحددون، يقولون هاي الحيوانات بالليل على صاحبها أن يحبسها، أن يخليها في مكان حتى لا تعتدي على زروع الآخرين إذا عنده مواشي. بالنهار لا، أبو الزرع هو مسؤول عن حراسة زرعة، لكن بالليل أبو المواشي مسؤول عن رعاية مواشية. فهذا إجا قال لمواشي هذا دخلت على بستاني وأفسدت الكرم والزرع. في داود عليه السلام حكم بأن تباع الغنم ويؤخذ ثمنها فينفق على الكرم. سليمان قال له أكو أرفق من هذا. قال له شنو الأرفق؟ قال له يؤخذ من نتاجها، من صوفها، من لبنها، من سمنها، من لحومها، يؤخذ وينفق على الكرم. هم هذا يأخذ حقه، وهم هذا يمكن نعم أن يبقى متمسك بأغنامه وما يظل جوعان، ما يظل. واثنين الحكمين صحيحات، لكن هذا أرفق شوية، يعني بإمهال، والإمهال مندوب إليه في مثل هذا المورد. الحكمين صحيحات. الإمام سلام الله عليه يقول له إحنا نحكم بيش؟ بما نراه مناسب. مرة الدليل من السماء يأمرنا بالصرامة نتبعه، مرة يأمرنا بالرفق نتبعه. هذا نحكم بحكم ماذا؟ بحكم آل داود. هاي وحدة. اثنين يقول له فإذا عينا بشيء تلقانا به روح القدس. نبه للنقطة، هاي نقطة وهي مهمة. شنو يعني؟ الإمام يقول له إذا شيء ما عدنا به دليل، يعني دورنا الدليل، نعم دليل ما جاي به دليل، ما أكو إلى نص لا من الكتاب لا من السنة، نعم يلهم الإمام. هنا تجي نظرية الإلهام، نظرية التحديد. إحنا المسلمين كلهم يقولون أن هناك جماعة الله عز وجل كلف الملائكة بأن تحدثهم. شوف تهذيب التهذيب لابن حجر، يقول عمر بن عبد العزيز كان يمشي والملائكة تحدثه. نعم، إن يكن فيكم محدثون فمنهم عمر، حديث ترويه كتب الصحاح، نعم ترويه عن عمر بن الخطاب بأنه كان محدث. زين، عدنا عمران بن الحسين يقولون كانت تحدثه الملائكة إلى أن أصيب بمرض واستعمل الكي، قطعت الملائكة عنه الحديث. طيب، أنا ما أريد أن أناقش الروايات، لكن أريد أقول أن مسألة أن أكو جماعة تحدثهم الملائكة أو تلهمهم أو يلهمهم روح القدس موجود عند كل المسلمين. الإمام سلام الله عليه يقول إذا إحنا مسألة أردنا أن نتعرف عليها وأعيتنا يستقبلنا بها روح القدس، يعني الله عز وجل يلهمنا بها. نبالي، الله يلهمنا به. إذن إيش جاب فكر اليهود لهنا؟ يعني هالجرأة عليهم، الجرأة على إنسان عايش في أحضان الأمة الإسلامية، في قلب الإسلام، عايش بحضن علي بن أبي طالب، بحجر الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، زين العابدين اللي رسول الله يلقب بهذا اللقب، ينادي مناد يوم القيامة ليقم زين العابدين، كأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. هذه الرواية. هذا يجرع عليه بهذه الجرأة فيقال أن هؤلاء يحكمون بأحكام اليهود يجون دول يستعملون التلمود أو التوراة. لكن مع من تتكلم؟ كنت تتكلم مع ناس عندهم خلاق، مع الأسف هؤلاء لا خلاق لهم أبدا. إحنا ما كان عندنا يوم من الأيام واحد من علمائنا حتى إذا أراد أن يشتم أو يقيم، نعم يتحاشى الشتم، حاشى التقييم يسموه شتم، شيء آخر يقيم، وسيمر علينا شيء من هذا المعنى خلال البحث. فمو من خلق الإسلام الشتم أبدا، من خلق الإسلام التقييم. حتى لو عندك أنت نظرية
وعندك لها دليل اطرح دليلك وبأدب، لأنك أنت أمام إمام من أئمة المسلمين، ها؟ والإمام إلى حرمته وإلى مكانته. طيب نعود لصدر الحديث. هاي الفترة الإمام سلام الله عليه من بعد عصر عمه الحسن دخل بالأيام التي عاشها مع أبيه الحسين سلام الله عليه، وكان خلال هالفترة وين يقعد؟ يقعد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويجيب على الأسئلة، والأسئلة في مختلف الأبعاد. الأسئلة يعني مما يعيد نظرية الإمام أن إذا عينا بشيء تلقانا به روح القدس، وإلا تلقى واحد أبو 13 سنة يسألوه عن أقسام الصيام فيقول أقسام الصيام مو كما يتصورها البعض أنها ثلاثة، لا بالعشرات، ثم يشرح وهو صبي. طبيعي هذا اللون، هذا اللون من الامتلاء من العلم لابد أن يخضع إلى طريقة غير عادية، وإلا بالطريقة العادية عادة الإنسان ما يستوعب هالمجموعة من العلوم. كان الإمام يتصدى للإجابة في صباح، يتصدى للإجابة إجابة الأسئلة، وسيرد علينا إن شاء الله شيء من إجاباته. طيب لما ترعرع الإمام سلام الله عليه زوجه أبوه الحسين منين؟ من ابنة عمه الحسن أم عبد الله. هاي الزوجة الوحيدة، نبه، الحرة التي تزوجها الإمام زين العابدين، واحدة فقط، وهي أم عبد الله بنت الإمام الحسن صلوات الله عليه. وأنا مستغرب من بعض المؤرخين شلون يمر يروي عنها الرواية، يقول كان الإمام يصلي وهاي طفلها الباقر إجا يحبو وقع بالبير، ولما وقع بالبير إجت تصيح ولدك سقط بالبئر، فلم يلتفت الإمام وقامت تصيح أكثر من مرة والإمام مشغول بصلاته إلى أن أجوا أهل المدينة وطلعوه. الرواية محل تأمل، مش ما مقبولة. ليش؟ لأن أولا إحنا عندنا الفقهاء في باب التزاحم بين المهم والأهم يقولون إذا حصل التزاحم بين المهم والأهم الحكم هو الفعل القيام بالأهم. شلون يعني؟ الآن أنا أفرض وقت صلاتي مضايق بعد عن الوقت 5 دقائق، وأجي وألقى لي واحد بالبحر ينازع الأمواج وراح يأخذ البحر، في مثل هالحالة الفقهاء يقولون الصلاة يأخرها ويطلع هذا، لأنه حفظ النفس أهم من الصلاة. الصلاة إلها بديل، صلاة إلها بديل، بعد شوية صليها قضاء، لكن هذا إذا مات ما إلها بديل. فشلون الإمام سلام الله عليه يطلع عن القاعدة التي رسمها دينه وجاء بها جده؟ ما يمكن. زين، هاي ناحية ثانية. هاي الرواية اللي يروح عنه عبد الله تقول لما شافت الإمام ما التفت قالت ما أقسى قلوبكم يا بني هاشم. عجيب، غريب، هاي مؤدبة، مؤدبة من العابدات من الصالحات. أكو روايات ما أدري وين يجيبوها، في الواقع لما ترجع إلى سندها تلقى سند مخدوش لا سبيل إلى قبوله. المهم، في الإمام سلام الله عليه الزوجة الحرة الوحيدة اللي زوجها هي ابنة عمه، أم الإمام الباقر، نبه، اللي ولدت الإمام الباقر أمه هاي الحرة. الباقي منه عند الإمام؟ عند 4 إماء، نبه، وحدة من هالأربعة الإمامين أولاد الإمام، اشترك الإمام السجاد، والله تنبه لي هالنقطة، أولاد الإمام السجاد ذكور 8 وأناث 7. الذكور 8 منه؟ أولا الإمام الباقر سلام الله عليه وزيد ابن علي بن الحسين، زين، الحسن والحسين هاي 4، عبد الله وعبيد الله هاي 6، علي وعمر هاي 8، نبه، دول أولاد الإمام. وما طول مريت بهالنقطة جاي تجيني أسئلة كثيرة. الإمام شو كل الأئمة عندهم عمر وأبو بكر وعثمان، ليش هيك كانوا يسمون هذول؟ من يا ما كانوا يحشون هذول منطلقين من عصور التشنج، نبالي شوية. زين، هاي وحدة. أولا الإمام سلام الله عليه ما له عداوة ويا الحروف،
الحروف شنو هي حتى واحد يعاديها؟ عين وميم وراء وحين وشين ونون، ما لها عداوة. هذه وحدة. اثنين، أنا أكد لك أئمة أهل البيت بدرجة من النبل ما يعادون الأشخاص، يعادون أعمالهم. تمام، أنا ما إلي عداء ويا الدم واللحم، ولا إلي عداء ويا الحروف، لا، أنا إلي موقف منين؟ من تقييم الأعمال، أقيم الأعمال. أرجوك، أنا لما هذا واحد أفرض ينحرف، أنا أعادي دمه ولحمه أو أقيم دمه ولا أو أقيم انحرافه؟ أقول هذا منحرف، ما لي عداء ويا الدم ولا ويا اللحم ولا ويا الحروف. نبه، الحروف شنو ذنبها؟ والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده مو هناش من النوع اللي تتصور ينشاقون مع العواطف أبدا. صحيح أنا أتخذ موقف من هذا إذا ابتعد عن دين أو ابتعد عن أخلاق، لكن أعادي أبدا؟ ما كانوا يعادون حتى لدى أعدائهم، ما يعادوهم. مذكرت لك أنا أمس، قلت لك الإمام يرون كان يأخذ العطاء يضرب الباب علي من؟ على لدى أعدائه، يقدم لهم العطاء. ليش تروح بعيد؟ هذا الرجل اللي نحتفل بذكراه، الإمام السجاد سلام الله عليه، تدري بواقعة الحرة لما زحف جيش يزيد ابن معاوية إلى اجتباحة المدينة، إش كثر أخذ الإمام السجاد عنده من العوائل؟ 400 عائلة. نبه، 400 عائلة ضمها الإمام إلى أهله. شنو دولة؟ كان ينفق عليهم ويرعاهم، لين يدري البيوت اللي عليها اسم الإمام السجاد ما حد يدن لها، احترموها. أكو إجت أوامر من الشام إلى مسلم ابن عقبة، مجرم ابن عقبة، قالوا له ما لا تتعرض إلى بيت زين العابدين. فالإمام سلام الله عليه اغتنم هالفرصة هاي، جمع لك هالعوائل، ومن جملتهم منه، شو تنبه لي منه؟ من جملتهم عائلة مروان، مروان ابن الحكم، مروان اللي يأخذ رأس الحسين قدام علي ابن الحسين ويضرب بعصا ويقول له يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين، شفيت قلبي بدم الحسين، أخذت ثاري ووفيت ديني. اللي يلاقي الحسين يم قبر النبي يقول له بايع يزيد، إن بايعة يزيد خير لك من في دينك ودنياك. ومع ذلك يجي الإمام زين العابدين يصرف على عائلته، ويودي ابن عبد الله يوقف على بابه يحمي عائلة مروان لئلا يهجم عليها جيش أهل الشام، نعم، أو جيش أهل المدينة المنتقمين. نبه، إذا أئمتنا ما عندهم عداء ويا الأسماء، الاسم شنو له علاقة بالموضوع؟ يسمي واحد أكو واينا علي الشاعر، هذا علي بن الجهم، الشاعر هذا كان يتقرب إلى الله يومية 70 مرة يشتم علي ابن أبي طالب. يعني هل معنى ذلك أنه إحنا نجي إلى الحروف هاي اللي اسمها حروف اسمها نحملها مسؤولية؟ ما له علاقة الحروف، شو العلاقة؟ واحد يسمي الأسماء ما له علاقة بالموضوع. الإمام عنده موقف، نعم، إلى منهج يختلف مع الآخرين مثلا، هذا الاختلاف في حدود النبل. أصحاب معاوية ما راد يشتموهم الإمام علي بن أبي طالب، مر بواقعة صفين سمع جماعة يشتمون معاوية، قال لهم مهلا مهلا إني أكره لكم أن تكونوا شبابين ولك صيروا رجال. الشتم ما يؤدي إلى نتيجة، الشتم ما يسترجع حق، الشتم ما يرفع الإنسان أبدا. يرفع الإنسان أن يكون واقف في وجه الباطل ويطالب بحقه ويقيم تقييم صحيح. أما الشتايم مو مو مو شيء من الرجال أبدا. نبه لي شوية زين عيوني. إذن لما يريد الإمام سلام الله عليه ما إلى عداء مع الأسماء ولا إلى عداء مع الأشخاص، إلى عداء مع المواقف إذا المواقف انحرفت عن الدين. يعني إذا خالف الرأي الصحيح يقول له خالفت الرأي الصحيح. نبه، خالف الرأي، وبالفعل وقف الإمام سلام الله عليه في قضايا شاف أكو بيها بعد عن الدليل، بعد عن النص، وقف بوجهها، قيم، نعم، خلافة يرى أنها حقه، صعد على المنبر بكل صراحة
قال أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني الشيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشعة إلى آخر خطبته. نبه جماعة ذولا يقاتلوا طلعة وطلحة والزبير وعائشة طلعوا لقتاله، ها؟ ومع ذلك وقف على الجيش قالوا له أحد من عندكم إيدة تنمد إلى خيمة من الخيم ينهب له حاجة أو يأخذ شيء؟ قالوا له يا أمير المؤمنين تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ قال إنهم إخوتنا بغوا علينا. ها؟ جيش تنبه شوي، يعني إحنا شيء ترى وأئمتنا شيء آخر، يعني لازم نرتفع لهالمستوى. يعني أنا لما أريد أجي ليش علي ابن أبي طالب سمى؟ أرجوك شو الحرب؟ شنو ذنبه؟ شنو قيمة الحرب أو الاسم؟ يزود ينقص؟ أبدا ما ينعكس. مو معناه كل من يسمي له واحد باسم معناه يحبه أو يبغضه، لا، ما له علاقة بالموضوع. المسألة مسألة موقف. يقف الإمام سلام الله عليه منحرف يقول له أنت منحرف، صح يقول له أنت صح، يعادي ويحب ويبغض في الله، ها؟ يحب ويبغض في الله عز وجل، وإلا مو مسألة أسماء ونقدر نستدل من الأسماء بأن يحب أو يبغض، لا، هذا دليل لا سبيل إلى قبوله. ولذلك واحد طبع على الإمام السجاد ونفسه دخل عليه قال له ليش أبوك يقتل المؤمنين؟ قال له من تقصد؟ قال له علي بن أبي طالب. قال له شنو دليلك؟ قال له هو يقول إخوتنا بغوا علينا. قال له أنت ما تقرأ القرآن؟ وإلى مدين أخاهم، ها؟ وإلى ثمود أخاهم، ها؟ ذول الأنبياء هم أخوة للكفرة، مو أخوة لكن ولدوا معهم، يعني أخوة الدم واللحم، هي مو أخوة العقيدة، لأن القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وذول بغات وقاتلهم. شو تنبه؟ إذن أكو عداوة مع شنو؟ مع المواقف، مو عداوة مع الأسماء أبدا أبدا. وحقك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل شامي في هذا. أرجوك يمر على بركة من الدم، دماء تشيل كالبركة، أشلاء موزعة تتراقص، ويطب يقول لهم هذا منه؟ قالوا له هذا طلحة. قال لهم قعدوا لي. قعد قال له أعجز علي يا أبا محمد، والله صعب علي أن أشوفك قتيل، لأنت رفيق سلاح. يا أخي أرجوك أنت وين تلقى النبل هذا؟ ها؟ وين تلقى الروح هاي المرتفعة السمو؟ سمو، هذا سمو عجيب غريب. يعني هذا الرجل أخلاقك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون. شون أخلاق؟ أخلاق ترتفع إلى هذا المستوى. أعود للموضوع، الإمام إذن كان يتصدى للإجابة على الأسئلة، ومختلف أنواع الأسئلة. واحد يطب عليه يقول له سيدي ليش رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ زوجة زيد ابن حارثة يتزوجها؟ هل كان في نفسه هوى لها؟ قال الإمام لك شو تقعد؟ جلس. قال ما كانت عنده بالبيت بتعمته، هذه ابنته عمته، صابحها ويماشيها وعنده بالبيت، لو يريد يتزوجها من الأول يتزوجها. كل ما في الأمر الإمام، النبي أراد أن يكسر بها سنة جاهلية. الجاهلية كان إذا واحد من الموالي مات أو طلق زوجه ظل هاي المرأة عاطلة ما حد يتزوجها. أراد النبي أن يكسر هالعرف، يقولون أن الناس متشاوون وماكو فرق بين المولى وغير المولى، فكسر بها هذا العرف، تزوجها من بعد ما كان زيد قد تزوج بها. إجابات الإمام سلام الله عليه كانت إجابات من هذا النوع، كانت إجابات الإمام صلوات الله عليه من هذا النوع، مستخلصة مباشرة من كتاب الله عز وجل ومن أدلة الإسلام المتينة. طيب، إذا شوية ردنا في هالفترة نمر أيضا ببعض الجوانب في حياة الإمام،
خلي نأخذ مثلا حلم الإمام أو شمو أخلاق الإمام، نشوف يطب عليه ابن عمه الحسن ابن الحسن يشبعه شتم، أشبع الإمام زين العابدين شتم، الإمام ما جاوبه إلى أن شبع ورجع إلى الدار. بعد صلاة المغرب قام الإمام السجاد ومعه بعض غلمانه، قال له تعال نذهب إليه، أقبل طرق عليه الباب، خرج إليه وهو متوثب للشر، قال له اسمع يا هذا، قال بلى، قال له ترى ما شتر عنك منا أكثر مما عرفته، أنت هذا اللي شتمتنا به ونسبته إنه قد يكون عندنا أكثر من عنده، إن كان هذا اللي قلت عدنا أسأل الله أن يغفر لنا، وإن كان لا والله ما عدنا أسأل الله أن يغفر لك. نعم، ثم أدار وجهه، هذا لحق أمسكه من كتفيه اعتنقه وأخذ يبكي، قال له سيدي والله أنا أولى بالشتم مو أنت، لكن أنا على كل حال غلطت. قال الإمام عفى الله عنك عفى الله عنك عفى الله عنك. كان خلق الإمام سلام الله عليه هذا ابن عمه لا ألد أعداءه، هشام بن إسماعيل المخزومي هذا كان والي من قبل هشام بن عبد الملك، هذا كان يبغض الإمام أشد البغض، ما يتورع عن شتمه، يشيء إله وإلى أتباعه إلى أن إجى الأمر بعزله وبعقابه. شنو عقابه؟ يوقفوه بالشمس ويجلد بالشياط حتى يشدد لبيت المال النواقص، أكو نواقص ببيت المال. الإمام صاح إلى جميع من إلى صلبي، قالوا أنتوا راح تمرون غدا على هذا، لا يكون واحد من عندكم شيء إلى بكلمة، لا يكون واحد من عندكم ينبذ بكلمة. نعم أبدا لا تكلمون. صاح إلى واحد من مواليه، قال له روح ليه، قل له يقول لك علي بن الحسين، علي بن الحسين يقول لك انظر إلى ما أعوجك، إحنا هذا موجود عندنا نشدد عنك نياب عنك. وفعلا إجا همس في أذنه، قال له الإمام زي العابدين يقول لك شوف النواقص اللي عندك شكثر، إحنا مستعدين نشددها عنك. فكان هذا بعد ذلك إذا رأى الإمام يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. أرجوك يعني شنو دوافع الإمام زين العابدين لأن يقف هذا الموقف أو يسلك السلوك، شنو دوافعه غير تهذيب السماء؟ مهذبين دولة فرد نمط عالي، وإلا شنو عنده خوف من هذا؟ عنده رغبة عنده شوق نعم لمثل هذا العمل بدون هدف؟ لا والله الهدف هدف تربوي. فكان الإمام سلام الله عليه غاية بالحلم، يوم من الأيام وقف عليه رجل من الخوارج شتم أمير المؤمنين وسبه، الإمام ما أجابه، أكو عنده خميصة يسموها المؤرخين، الخميصة كان الإمام عادة يشتري الملابس الثمينة، يشتري مثلا الجبة تكلف 500 دينار أو يشتري الثوب يكلف أكثر، يلبسه يوم يومين وينزع يعطيه لمن؟ يعطيه لبعض من يأبى عليه ماء وجهه أن يتكفف، كأنه أكو بعض الناس ما يقدر يقول الطيني، الإمام يختنم هالطريقة هذا، يطيب بعنوان بركة يأخذ هذا الثوب يبيعه يتصرف به. الإمام خلع الخميصة ألقاها على هذا على عاتق هذا الخارجي وقال له هاي 1000 درهم استعن بها على دهرك. هذا أطرق أنه شنو دوافع زين العابدين إلى أن يقف منها الموقف، قال له أشهد أنكم حجج الله على خلقه. نبه هذا اللون من التربية، التربية العالية اللي كان يسلكها الإمام في أخلاقه. الإمام كان علما يمشي، وكان حلما يتجسد، وكان خلقا يرتفع، وبالإضافة إلى ذلك كله كان يمثل هدي النبوة وأخلاق آبائه الكرام وسنن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا جن عليه الليل وزع الليل وين يوزع؟ قسم يطوف به على بيوت الضعفاء. هذا واحد من أقاربه كان إذا يوصل للإمام العطاء
يقول لا جزاك الله خيرا ولا جزا علي بن الحسين عني خير، لأن يعطي الناس وما يعطيني، ما يعرفه. وكان الإمام مسرور جدا أن يسمع هالكلام، أن يريد دائما بره بالسر، ها لا يطلع عليه إلا الله، يطلع قشم يطوف عليهم على أبوابهم، وقشم لا مو على أبوابهم، قشم يوصل لهم الطعام ويمتحلهم الماء من الآبار حتى يشربون، ويرجع إلى بيته ويشكر الله عز وجل، ها، وإلى ثقة برحمة الله كبيرة جدا. شي يقول؟ يقول لا يهلك مسلم، تفت بالله إلى عبارته، لا يهلك مسلم بين ثلاث. شنو هي الثلاث؟ أولا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول المسلم لما يشهد أن الله وحده لا شريك له، الله عز وجل يستحي من عبده أن يعذبه، ها؟ إذا شهد له بالوحدانية يستحي من عبده أن يعذبه. بعد هاي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد وشفاعة نبي الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسعة رحمة الله. الثالثة شنو؟ سعة رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء، ها؟ فرحمة الله. يقول المسلم ما يمكن تخطيها الثلاثة، الوحدانية يمكن أن تنفعه، شفاعة النبي يمكن أن تنفعه، شعة رحمة الله يمكن أن تدركه. هذا كان خلق الإمام زين العابدين، وطمعه برحمة الله وانقطاعه إلى الله عز وجل. يشمعوا بالسحر بالليل قد صف قدمه، لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح، يشيل راسه، إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. اتصور لياليه هكذا، ويقول هذا الأديب يقضي بطول الصوم طول نهاره منيبا، ويقضي ليله بتهجده. هذا منهج آبائه، في النهار جود ومعروف ومعرفة، وفي الليل انقطاع إلى الله وتوجه إليه في أحشاء السحر، وفي المواقف نبل لا حدود له حتى مع ألد الأعداء. ألد الأعداء، أسامة بن زيد امتنع عن بيعة الإمام علي وابتعد عنه، ابن محمد بن أسامة مريض، ومحمد كان إلى موقف سلبي، ها، ومع ذلك يدخل عليه الإمام زين العابدين، السمعة يصيح وغمه، قال له ما غمك؟ قال له سيدي ديني، أنا علي دين وراح أطلع من الحياة وما عندي أحد يقضي ديني. قال له كم دينك؟ قال 15,000 دينار. قال هي علي، نعم، ما يقوم الإمام حتى يودي على كلها من صدقات أمير المؤمنين سلام الله عليه، ها، يقضي عنا. هكذا كان موقفهم حتى مع ألد أعدائهم. أنت الواقع ما أقدر أعطيك صورة كاملة عن أخلاق الإمام السجاد إلا أن تقرأ ماذا؟ رسالة الحقوق. يعني أنا أدعو كل شاب أن يقتني رسالة الحقوق، هاي الرسالة مالت الإمام سلام الله عليه، يبين حقوق المجتمع بكل أقسامه، يبتدي من الأسرة وينطلق إلى المجتمع الكبير، حقوق جارك، حقوق ابن مدينتك، حقوق ابن وطنك، نعم، حقوق الفرد المسلم اللي هو أعم من أن يكون مواطن أو غير مواطن، كل تلك الحقوق ينص عليها الإمام، وهي كنز من كنوز المعرفة، نعم، رافد من روافد الأخلاق الضخمة.
كل هذا كان علي بن الحسين سلام الله عليه. هذا جانب استأثر بحياته، والجانب الثاني اللي استأثر بحياته شنو؟ الذكريات الموجعة، الآلام التي عاشت معه لا تفارقه. شكون روى عاش؟ عاش من بعد أبيه الحسين 34 سنة، نبه العيوني، من بعد واقعة الطب 34 سنة. كان أكو عبارة عند بعض المؤرخين يقول ما قدم له شراب ولا طعام إلا ومزجه بدموع عينه. لما يقدموا له الماء ينظر إلى الماء يطيل النظر، يهيج عند ألم الماء. شلون يهيج عند ألم؟ كان يمر، أرجوك مر، وهو راجع على الفرات يطيل النظر إلى الفرات. إلى الآن تجري يا فرات، المنظر ما جاي يبعد عن عينه، شاف أبوه ينازع الحياة وهو في غاية العطش، ينازع الحياة وقد غارت عيناه في أم رأسه من العطش. بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو فماؤك، لا هنيئ ولا مريء، أي شغلي منك الورود، وعنك قد صدر الإمام سليل شاق الكوثري. الإمام يمر على الفرات يقول إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا.

أهلي وكلهم ضاع بعض المناظر التي لا تفارقه. يقول المنهال حجاج تجعلت طريقي على المدينة قلت أجدد عهد بشيدي زين العابدين. يقول دخلت عليه لما وقع بصره علي قال منهال هذا؟ قلت بلى. قال يا منهال ما صنع حرملة؟ قلت شيدي هو حي يرزق. رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. كأن الإمام لا يفارق عيناه منظر أبيه عندما رجع به وهو يفحص بيديه ورجليه وصاح رباب خذي ولدك مذبوحا. كل هالمناظر مناظر الطاف كانت لا تفارقه. يقول له لأبو حمزة يا أبا حمزة والله ما وقعت عيناي على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشورا من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين والسياط تتلوى على أكتاف بنات الرجال. كان إذا مر على أحياء بعض الهاشمين تخنقه العبرة يقول والله ما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، لأن خالية ما بها إلا رامل ويتامى.

0: بلمسك يا معي. إخواني نرفع أيدينا إلى الله عز وجل بالليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بالصفوة من آل محمد نتوجه إليك ونسألك رحمتك يا ربي. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يحشر في رحال آل محمد. الإخوة تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

0: هذه اسمع صدرك. ايه لخادم الزهراء الاستاذ الموفق ميرزا عادل اشكناني.
1: دخلني نعطشك وارتوي بيك، دخلني نعطشك

نور سهم نحرك بصحري. احنا نقول الحسين خلنا نشعر باللي صارك عشان نبكيك. اريد اشعر سهم نحرك بنحري، اريد الخيل تسحب فوق. اريد اشعر سهم

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

0: ليال مع الحسين.
1: فهمني أردفتهم بيش وصفو تنوصف يل سرك المستتر ليها السماء من كشف ليش انت دون البشر عشقك عشق يختلف عشقك عشق يختلف
0: السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين وعلى أبي الفضل العباس السلام على جبل الصبر زينب التي حفظت الدم وحملت الرسالة وصبرت حتى صار صبرها مدرسة للأحرار السلام على كل قلب خفق ويخفق بحب الحسين والسلام إلى كل زائر متلهف لذلك الطريق شوقا إلى كربلاء سلام الله لكل خادم جعل خدمة الحسين شرفا وعمرا ورسالة وإلى كل موال يرى في أهل البيت سفينة النجاة نحييكم بأسماء آيات العزاء والمواساة ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على نهج محمد وآله وأن يرزقنا في الدنيا خدمة الحسين وزيارته وفي الآخرة شفاعته نلتقيكم وحلقة جديدة وليلة جديدة من ليالي الحسين سلام الله عليه نستعرض فيها صفحات من التاريخ ونحاول أن نعيش مع سبي زينب وفقدها وهي تحمل أمانة أخيها ومع ابن أخيها السجاد سلام الله عليهم جميعا وهو يواجه المرض والقيود فكونوا معنا بقلب حاضر ودمعة صادقة وروح تعاهد الحسين أن تبقى على دربه درب الحق والإصلاح والكرامة كونوا معنا على هذه الموجة 91.7 فم إذاعة جامعة المستقبل وليلة من ليالي الحسين سنرافقكم فيها اليوم في الإعداد وتقديم أنا سمر وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القسويني.

يا محبين يا موالين يا خدام يا عاشقين لكربلاء وللحسين سلام الله عليه. نحن وحين نذكر عاشوراء تقف ذاكرتنا عند لحظة استشهاد الحسين عليه السلام، ولكن هناك فصل آخر من المأساة لا يقل ألما عن ألم يوم الطف. فبعد إن سكتت السيوف بدأ وجع من نوع آخر، وجع الفقد، وجع الأسر، وجع الأطفال الذين يبحثون عن آبائهم، وجع تلك المرأة التي فقدت أخوتها جميعا لكنها لم تسمح للدمع أن تسقط الرسالة. في هذه الليلة لن نتحدث عن السبي كحدث تاريخي، بل سنحاول أن نعيش شيئا من مشاعر مولاتنا زينب، أن نتصبر بصبرها ونتأسى بمأساتها، ونعيش ألم ومرض مولانا زين العابدين السجاد عليه السلام وعيال الحسين، وكيف واجهوا تلك الأيام بالصبر والثبات حتى بقيت رسالة كربلاء حية في وجدان الأمة.

انتهت المعركة، لكن بالنسبة لمولاتنا زينب سلام الله عليها كانت المصيبة قد بدأت. لم يعد هناك عباس يقف على باب الخيام، ولا علي الأكبر الذي يملأ المكان بهيبته، ولا مولانا القاسم الذي يبتسم لها، ولا أخيها الحسين إذا نادته قال أختاه. كل شيء تغير. في ساعات قليلة تحولت مولاتنا زينب من أخت يحتمي بها أخوتها إلى أم لعشرات الأطفال. كانت تسمع بكاءهم، تبتسم لهم وتبتلع دموعها. كانت تخشى أن يرى الأطفال دمعة في عينيها فيشعروا إن آخر حصونهم قد انهار. واجهت الفقد، لكنها لم تسمح للفقد أن يهزمها. واجهت نظرات الناس، لكنها لم تنكس رأسها. واجهت السبي، لكنها بقيت ابنة علي وحفيدة الرسول، أخت الحسين والعباس، مرفوعة الرأس، ثابتة الجنان.

أما إمامنا وسيدنا زين العابدين السجاد سلام الله عليه، الذي حمل الإمامة والقيود معا، فكان بأبي وأمي يحمل آلاما لا يجتمع مثلها في قلب إنسان واحد. كان مريض، أنهكته الحمى، جسده لم يقوى على حمل نفسه، ومع ذلك كان يحمل مسؤولية الإمامة بعد أبيه. رأى أباه الحسين عليه السلام وقد بقي جسده على الثرى، ورأى عمه العباس بطل كربلاء، ذلك السند الذي طالما احتمى به أطفال الحسين، ورأى علي الأكبر والقاسم وأصحاب أبيه كلهم قد سبقوه إلى الله، ولم يكن يستطيع أن يودعهم كما يشتهي قلب الابن، لأنه كان مقيد. جاءت القيود فجمعت يداه إلى عنقه، وأثقل جسده بالحديد، وهو ما يزال يعاني المرض. لكن الألم الأكبر لم يكن ألم القيود، الألم كان أن يرى عمته زينب، يرى بنات رسول الله يساقون من بلد إلى بلد، وقد فقدوا الأحبة والخيام والأمان. كان ينظر إلى الأطفال وهم يلتفتون خلفهم ويتلفتون، وكأنهم ينتظرون ذلك الغائب، ينتظرون الحسين وأخيه العباس أن يعودا من جديد. كان يعلم بأبي وأمي إن العودة لم تعد ممكنة، ومع ذلك لم يسمع التاريخ منه كلمة اعتراض على قضاء الله، بل كان الصبر يفيض من قلبه والإيمان يملأ روحه وجسده.

أم الأطفال؟ أطفال الحسين سلام الله عليه الذين كبر الحزن فيهم قبل أعمارهم، سبقهم الحزن إلى الطفولة، لم يكونوا يفهمون معنى السبي، لكنهم كانوا يفهمون شيئا واحدا، إن أيدي آبائهم لم تعد تمسك بأيديهم الرقيقة. كانت رقية سلام الله عليها تبحث بعينيها عن أبيها، سكينة مولاتنا عليها السلام كانت كلما رأت طفلا مع أبيه ازداد شوقها إليه، لكن لم يكن معهن إلا زينب تجمعهم إلى صدرها وتمنحهم من حنانها، تمنحهم ما تستطيع، رغم إن قلبها مولاتنا جبل الصبر كان يئن من الفقد والفراق.

يا عشاق الحسين، لا أحد يستطيع أن يصف تلك النظرة. هي ليست نظرة أخت فقدت أخاها فقط، نظرة قلب رأى الدنيا كلها تنتزع منه. كانت ترفع عينيها إليه وكأنها تبحث في ملامحه عن آخر كلمة وداع لم تقل. كانت تبحث في ملامحه عن آخر كلمة وداع لم تقل وعن آخر ابتسامة خبأها لها الحسين عليه السلام قبل أن يرحل. كانت سلام الله عليها ترى الرأس الشريف مرفوعا على الرمح، لكنها كانت ترى فيه أيضا عزة لم تنحني وكرامة لم تهزم. ربما كانت الدموع تحرق عينيها، لكنها لم تسمح لها أن تسقط الرسالة. كانت تقول في أعماقها: أخي، ما أثقل الطريق من بعدك. وما أوحش الدنيا من غير صوتك. لكنني أعاهدك أن لا أترك دمك يضيع ولا رسالتك تنسى ولو كنت أسيرة. وكلما تحرك الركب كانت عيناها تسبقان خطاها إلى ذلك الرمح، لا لأنها كانت ترى رأسا مفصولا عن الجسد، بل لأنها كانت ترى أخا كانت تستظل به. فإذ بها اليوم تستظل بذكراه. يا حسين، لم يكن أصعب على زينب أنها سارت أسيرة، بل أن تسير وكلما رفعت رأسها رأت رأس أخيها أمامها، فلا تستطيع أن تضمه إلى صدرها ولا أن تمسح التراب عن جبينه، ولا تستطيع أن تقول له: استرح استرح يا أبا عبد الله، لقد انتهى العناء.

للطيب الغالي الحسين خادم الحسين الشاعر حمزة السماوي. أبو حسين طهر ينظر على

بعد ماكو أثر تربة على جبينه، بعد ماكو أثر تربة على جبينه، الحجار غير ملايا

0: العباس، أبا الفضل، ليس أخا فقط، كان أمانا يمشي على الأرض. كانت مولاتنا زينب ما دامت تسمع وقع خطواته تعرف إن الدنيا ما زالت بخير، وكانت تعرف إنه ما دام واقفا عند باب الخيام فلا خوف على الهاشميات. لكن حين سقط العباس سلام الله عليه لم تسقط راية فقط، سقط آخر جدار كان يحرس قلب زينب، ثم جاء يوم السب.
1: يا عقيلة بني هاشم، ترحلين عن كوفة المرتضى في درب السباء نحو الشام، تحفك الأيتام وتحدوك شموس على الرماح. لم تكوني مجرد سبية، بل كنت راية حق أكملت رسالة الحسين، ليبقى نداؤك حيا يصدح فيه أصوات الولا.

0: ثم جاء يوم السبي، الطريق نفسه، لكن أين العباس؟ أين ذلك الصوت الذي كان يقول: لا تخافي يا زينب، أنا هنا. أين تلك العيون التي كانت تراقب الطريق قبل أن تخطو؟ أين تلك العيد التي ما كانت تسمح لريح أن تأذيها؟ اليوم لا ظل للعباس، ولا سيف، ولا راية، ولا كف تمتد لتحمي بنات الرسالة.
1: كأني تخيلت عن غيظك تكظمين، لكن جوا عينك حيلك تبدأ، وشوف ايدك تشاكف عن رقي اصياط، وشوف ايدك تشاكف عن رقي اصياط. يا زينب ومتنك بأثر جلده، على السجاد راح يظل دعاء اسلاح، ما يقدر يمنع الحاول يقيده. كل الفارقوش انفاسهم وياك، ترى عافوا الجنة لخاطرك مدة، وانا اعرف ببالك شكو جروح الدور. كل الفارقوش انفاسهم وياك، ترى عافوا الجنة لخاطرك مدة، وانا اعرف ببالك شكو جروح الدور. اخوي شلون اتركه واحتمل بعده، انا مرافقك لو عد نحر بيروحه، على روس اليتامى ويلها تعدى. اعثري اعثري اعثري، وعيني بوجه الرئيس شي يصير، وتشوفين دمعه على الرمح نده. اعقد اعصابتك بالسبي، اعقد اعصابتك بالسبي، ومن تقضين خلي ام البنين تحلك العقده. امشي بينهم روجة حياة بالموت، موت صياطهم، بس هبتك سدة، وسألوا لي ليأذن باسم جدي هناك، قلوا له محمد جدي لو جدة. مس بي نعم، بس ما حد يصد ليك يا شب فاضل كاف لك بعده. مس بي نعم، بس ما حد يصد ليك ويا شب فاضل كاف لك بعده. بليل القصر صعقت هيبتك تنشاف، بليل القصر صعقت هيبتك تنشاف، يضطر اللي يصد لك يحتم بجلده. طمني ليامك.

0: كانت مولاتنا زينب سلام الله عليها كانت تسير، ولكن كل خطوة كانت تنادي: أخي يا عباس، يا عباس، من يحرس هذه اليتامى بعدك؟ من يضم رقي إذا بكت؟ من يهدئ سكين إذا فزعت؟ من يقف بيننا وبين الأذى؟ لقد كنت لنا وطنا، فلما رحلت بدأت الغربة وأصبح الطريق كله غربة. كانت كلما التفتت إلى الأطفال تذكرت العباس، لأنها تعرف إن أول من كان سيجمعهم إلى صدره هو العباس، وأول من كان سيقف بينهم وبين الخطر هو العباس. لكنها اليوم هي التي أصبحت لهم العباس، تخفي دموعها وتجمع الأطفال حولها وتسير بقلب ينزف حتى لا يشعروا إنهم فقدوا آخر أمان لهم. يا أبا الفضل، ما أصعب أن تسير أختك في الطرقات؟ يا أبا الفضل، أنت الذي ما رضيت يوما أن ترفع عين عليها وهي في دار أبيها. يا أبا الفضل، ما أصعب أن ترى بنات رسول الله يمضين في طريق الأسر وليس معهن ذلك البطل الذي كانت هيبته تكفي ليأمن الجميع.
1: وويلاه ليث غاب غاب وهو

وكأن رحلة السبيقة انتهت، وكأن زينب بعد كل تلك الطرق وبعد كل تلك الدموع تقف بقلبها من جديد هناك في كربلاء، تلتفت أولا نحو الأخي الحسين. يا حسين، ها قد أوصلت رسالتك، حفظت أطفالك وصبرت كما أوصيتني. بكيت كثيرا لكنني لم أدع دموعي تسقط رايتك. أخي، لم أترك اسمك يضيع، فها هم الملايين اليوم سيأتون إليك من كل أرض ينادونك لبيك يا حسين، وتبحث عن وجه طالما كان أمانها، تبحث عن أخيها الحسين. أما زال واقفا عند باب الخيام؟ أما زال يحرسنا كما كان يفعل؟ يا حسين، الطريق طويل من دونك، كل خطوة نادي باسمك، وكلما بكى طفل تمنيت لو إنك هنا، كنت معنا في صبرنا في دعائنا وفي كل لحظة احتجنا فيها إلى الأمان. وترفع زينب مولاتنا رأسها إلى السماء كأنها تقول: يا رب، هذا دم الحسين قد صار نورا يهدي القلوب، وهذا صبر العباس قد صار عنوانا للوفاء، وهذه دموع أطفال الحسين قد أنبتت ملايين العاشقين، فاجعلنا ممن لا يكتفي بالبكاء عليهم يومًا.

0: أجمل أجمل أجمل
1: يا نمسى مرك والأرض دمع ودمعتي خسن حبيتك.
2: السلام على مولاتنا زينب يوم صبرت، السلام على السجاد يوم احتمل، السلام على الحسين الذي بقيت رسالته حي ما بقي في الدنيا قلب يقول لبيك يا حسين. عشنا وإياكم ليلة من ليالي الحسين سلام الله عليه، وعبر موجتكم 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل رافقناكم في هذه الليلة، وعشنا وإياكم ليلة مع الحسين سلام الله عليه وعياله. في الإعداد والتقديم تقبلوا تحياتي أنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني. ملتقانا هناك عند الحسين بإذنه تعالى.

جبرته حتى الألم بيك انصدم جبرته جبرته يا جرح ويا جرح الماي حد ما تنطوي الوسعة لو ما طلعتك للموت ماكو للشمع

أجمل شعر يم الخدر قريتك قريتك بالمختصر أول نظر هويتك هويتك مو ضيف انت راعي الدار كانت كربلة ضيفك انت البايعي وشراعي حاكم تحكم ويبكيفك بالخنصر سبيل

0: غابت نار وبصدرك ألف زمزم مو صوت الألف سبعين أسمع صمتك تكلم تشعر بالسهم خطار أهلا قتلة والدلة
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوتي بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي قبالني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحوا عنها يا حام الجار خذاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارسيها محصنيها. ظلام ظلام لان القوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يتلوى

يفقدوني، شرايد اقولي يا زينب كل الاخوه يسالوني، اليوم لن شفت الصياط يكسروا علمتوني، اليوم من خدري اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويسلبوني همها

اكرام اكرام يوم بين الاكرام ويوم بين سلاب خدر الحرم متاب هاي الدنيا.

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوة يسألوني، اليوم لن شفت الصياد يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلموني، هم هاي كانت تنحسب متون الاخيرة تنضرب بعزة خدرة تنسليب، وين الاخوة ضارقاني اكرام اكرام يوم الذين الاكرام اكرام اكرام يوم الذين الاكرام يوم الذين سلابة خدر الحرم متابة هاي الدين

العيلة بين الأهل هم اللي يحرسوها، وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا أخوها، وحدة تلقاها ويا أمها، وحدة تلقاها ويا أبوها. العائلة شافت اليوم، شوف ناس يسلبوها، شوف الأهل متبشرة، شوف الضلوع مكسرة عن نهر سبع القنطرة. حسين جبته يسرح ذوقه، وجسام جسام ثوب العرس، جسام جسام جسام ثوب العرس، جسام شوفه بدمع حنوها، شوفه بدمع حنوها، شمعة عرسه طفوها. هاي الدنيا هاي هاي

هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها، شوف الاهل نص الشرع شاهد امور مكسرة عالنار شبع القنطرة سينجر تايس حجوها. جسام جسام ذوب الهرس جسام شوفه بدم حنوها شمت عرسه فضوها هاي الدنيا.

أمش رأي أنا بيت القصيد أمش يا أبويا أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما عنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجهه يذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حشيا ما نام ما نام ما نام جفن حشيا ما نام يرعى كان مش حالي اليوم موزر قبالي عايق

امس يا ابويا اشوف قبال عيني هل الاكبر شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار يوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الاخو لا ظل ضلع سعجة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرى كان

ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزاية وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس اللي ما شفتها اصبحت حرمة وغريبة وهبتي هيبتي ذيك فقدتها وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تشيبت مثل ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام لما اليوم ايتام امس والدي يشبقي اليوم الخير تسحقي

0: أمش
1: أمش تسمحوش معي ده
0: أمش أمش وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ذيك فقدتها وهاي الأبطال وهاي الأبطال اللي ربت بعزة أهلها سيبت مثلي يا ابويا تسلبت سلبتني سلبتها ايتام ايتام لان اليوم ايتام امش والدها يشبقها اليوم الخيل تسحقها

علي اليوم لن نركض بين الخير والاعلام بي والصياد تراباتني وانا اشاقفها بدي لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخديم ابن امي حضرات الشمر وجبراس تحديا ليا الام الام احكي تريد الام نم الماكو شمتاله صار الشمر شتاله هاي الدنيا يا

0: أمس غير النشم ما يمر أبد يا أبويا علي، اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي، والصياد تراباتني وأنا أشاقفها
1: هنا بدي. إذاعة جامعة المستقبل، العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

وقت ضج بحري تغرف الماي طفنا ايديها صغار تغرف الماي ولو مشت تاخذ ماي تريد توصله للحسين

تعرف الماي ولو مشيت

فيها ما وصلت الربع الرمح

الشيخ ولك بس نزل الراس شربه ما يرجع بس خلى شرب ابوي الحسين بمي هاي ثلاثة يا ما نزل الراس من الرميح تشرب العذيب ويشيله خادم رقيه خادم زينب المخلص ناعيهم عزيز الفيصلي قاموا يضحكون العده قاموا يضحكون العده عذروني السادة شوف

0: الرمح
1: هاي صعبه.

هاي الحرمة ياهي، هاي الحرمة ياهي اللي إذا طلع طفل شرد هي رجعت له، ركضت ورا إذا خيمة احترقت راحت للخيمة تطفيها. الله يعينك يا زينة. راحت عليه.

ما ابدا ما ابدا اذا ما اسمع صوتك يا رب الحسين.

0: يا رب الحسين.
1: اعيد لك واعيد لي يلا.

مهجور مهجور مهجور مهجور وخليني للموت خادم الزهراء كرار حسين الكربلائي.

واحنا شايلنا بجفوف فشيال العلم واحنا شا

معنى تره لا يلايم ملامك بلا معنى تره ليش ما أبكي وحسين شمر حزما حره.

اسمع اسمع اسمع اسمع ارفع ايدك ان شاء الله بيات الدعاء واسالكم الدعاء. تاخذ ان شاء الله الزهراء بهذه الاكفه اللاطمه على الحسين ثلاث مرات تردد وراي.

الكل الحرم متفازعة ومن الزلم متروعة زينب اجت للمشرعة زينب اجت للمشرعة

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

قلبك علم قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني صاطل آه قلبك عيلم يا بالحسن صوتي يناديك بآه يا علي يا علي

عجل صيحت وانا من ذبحا وحسينا عجل صيحت وانا من ذبحا

من صرت مسبية؟ قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني بمتوني صار.

ليلم شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن آصي المن

ابو فاضل عشيري عن قطعه.

وخيامنا بناري المصايب لهبة، وخيامنا بناري المصايب لهبة، ظلنا بالهامة منك ريد تخامم.

قلبك علم بي قلبك عيلة من صرت مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخان بمتوني صوت الأحزان.

هاي الرماح عليها روس اخوتنا

قلبك من صرت مسبية قلبك علم قلبك

وبمتوني صار قلبك عيلم

اسمع اسمع. وعينتي سالف يا علي وياي، شي قل لها؟

حزان قلبك على انبيا قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على خدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون قمتوني صوت الأحزان قلبك عيلا بيه

يا سيد الشهداء وجهي لي حسين من الشامس يتشوق وبنت رقية الصوت بيها شوق

ظنيته هو يقومها ساطع على الأرض من تهوى بالحبل كتفاها حافية مشاها بالحبل كتفاها

0: عيني ثقيل ثقيل كم بيت في دور ما اجيت.
1: إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

زينب محنية ضال دميعها يحمل يومية من جارحها زينب محنية ضال دميعها

أنا وعلي من التعب نوميني بس دير بالك عالمتين وبإذن لا تلجميني وبإذن لا

من الصوب ظهري أصبح أزرق لونه يا يا يا يا من الصوب ظهري أصبح

الليل اجرك على رقي ارفع ايدك وصيح اجا الليل عمو اجا الليل اجا الليل.

الحسين يا عم المن هالحبل وعلي يمنيك تفونه عذرا صاحب الزمان قالت بيش الزمين ناقة وإيدي محتارقة شيلوا الحبل من رقبتي المختنقة اقعد قاعد استريح استريح بيش الزمين ناقة وإيدي محترقة شيلوا الحبل من رقبتي مختنقة يا عم صارت

0: جابوا راس الحسين بالطشت اويلي اويلي اويلي اويلي. سولفت ويا ابوها ويا راس ابوها اريد تباوع لهذا المنظر شلون رقيه تسولف ويا ابوها. يقولون طلعت وكاني بمولاتي رقيه طلعت ايديها وقالت لابوها لابوها لابوها بويا مو قد ايديا مو قد ايديا.
1: في اللحظات الاخيره قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام سبقته اعضاؤه الى الجنه وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: يومك فلانا.
1: يا حسين اسمك عبره،
0: يا حسين اسمك،
1: يا حسين يومك ثوره،
0: يا حسين يومك،
1: يا حسين اسمك عبره،
0: يا حسين،
1: يا حسين يومك ثوره،
0: يا حسين
1: هلا هلا
0: يا حسين اسمك.
1: نظل نجري دمع العين،
0: نظل نجري دمع
1: العين. الله يبارك فيك.
0: يومك فلانا
1: يا حسين اسمك.

0: حسين يومك
1: يا حسين يومك يا حسين
0: انظر نجرد على العين.
1: هلا هلا
0: صوتك
1: يا حسين قتل البشر.
0: الأخذ من بيت الشاعر قاسم الخفاجي. الله يبارك فيك. موفق.

0: يا حسين اسمك عبر الاذاعه.
1: يا حسين اسمك عبر
2: حسين يومك ثوره.
1: يا حسين
2: يومك
1: ما شاء الله.

0: يا حسين اسمك عبره يا حسين. هلا بشباب النجف ماجور يا حسين يومك ثوره يا حسين. هلا هلا يا حسين يومك ثوره. اتفضل صوتك على الحسين.
1: يا حسين اسمك عبره.

0: نجري دمع العين
1: ظل نجري
0: ما شاء الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: مرت سنة ونص وأنا بونيني
4: عليك هو الحجة، ما أريد واحد هالليلة بالمجلس ما يجاوب.

0: واقعي بدمعي هلبت اموت والله يجمع عيني حسيني مرت سنة ونص من توادع
1: عدنا حكي
0: عيني حشيني مرت سنة ونص من توادعنا ودعي بدمعي حلبت أموت والله يجمعني جنة جنة روح على جسمي أنا الله وزعنا جنة جنة روح على جسمي أنا الله وزعنا عشنا عشنا بعشنا مثل الحمام ودهري ضيع عشنا بعشنا مثل

0: حسيني مرت سنة ونص من توافي.
1: خادم زينب ميرزا عادل أشكناني
0: عيني حسيني مرت سنة ونص من توادعنا ودعي بدمعي حبت أموت والله يجمعنا ودعي بدمعي حبت أموت والله يجمعنا جنة جنة جنة جنة روحي على جسمي أنا الله وزعنا جنة جنة روحي على جسمي أنا الله وزعنا عشنا بعشنا.

جمري بصقري عقبك يا خي ما تنجد شلوني تقول لحالي اش حالي الذبحوك مرة عشرة ذبحوني خويا خويا ميتة يمتة يوم الأمية فرجة سووني ميتة يمتة ميتة يمتة يوم الأحد

صوتي عادي ينادي يلا يا زينب للقصر فوتي كلفة وسفة

ثاني شوفوني من زرتاني مو شوقي عروقي يبسن وحزني غير الواني يبسن وحزني غير الواني

جروحي روحي وانا بسنة ونص شمسة تتذكر جروحي بروحي.

عرفسه سيف الشمر لو تدري يا دخري كم مرة مت وما خلص عمري سيف الشمر.

0: توحدها حيرة بها انسبت ويصير مرقدها.
1: يا علي يا علي
0: صعبة بغربة بنت الحمولة تموت وحدها حيرة ديرة بها انسبت ويصير مرقدها تنخى بصرخة ومن الأهل حد حضر عدها بويا بويا خويا

كم مرة من هلا هلا وانا على زينب من كسر ظهري كم مرة من

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

قصيدتنا للشاعر المخلص الموفق قحطان الحسناوي غاشي. اي السوي بيتاوه.

نفسي أنا وأخويا والطفلي تم علمها. شو معلمها الحسين؟

الوالد كربلاء صعبة هواي كربلاء صعبة هواي ما حد من أهلي فدوا روح الكون ما حد من أهلي

ليل هاللي لا أصعب لي لا شافتها العين

حسين منا أبو فاضل ومنا أنا حسين.

ها ها يا أصعب ليلة بأيام العمر، ها يا أصعب ليلة بأيام العمر، لا حسين ولا خيام ولا بدر،

ذاك اخويا حسين بارض المجزرة ما اجيت لدفنك يا حيدر.

الله مني الهدى عش كل عذاب هاي كل أم وقلبها أبويا ذاب آه من ليل 11 كل عذاب هاي كل أم وقلبها أبويا ذاب بين رملة وبين ليلة والربا

تسوي والكساء تجيب يا عقد الويلة حسين عريان على رملة كربلة لأن ثوبة يا علم سلبينة كله راح عيده كله راح عيده اي اي بعد عين يا علي صوتي ناديك بني يا علي صوتي ناديك بني

وين اليوم هاي اصعب ليله بايام العمر يا علي يا علي يا علي صيح يا علي هاي اصعب

بعض وهي وهي كلهم صوت هبني وانا هي كلهم ويا يا علي ردتك تجي للعائلة يا علي ردتك يا علي والكساء الجيبة يا عقد الولى حسين عريان على رملة كربل لأن ثوبة يا علي مسلبينة يا علي صوتي ناديك بأني بالحسين وشهداء الوي حسين عظم

0: جمرة الحزن تجوينا اليوم.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يهل الحزن أنا الصعب باشر محرمنا
4: كسرت جد كانت طيحتي العباس ويلي ويلي ويلي ويلي عليك يا أبا عبد الله كسرت جد كانت طيحت العباس عفتني قلة وتشمتت بي النار.
5: ايه قول حسين.

بشار ستين عام على الحسينين بشار ستين عام على الحسينين رسالة من بشار عايش الطاف يجروح

زع للمن ذبحنا تلومه والمات من كثر الجزع للمن ذبح مالومه شهر الجزع.

خادم الإمام الصادق الحبيب كرار حسين الكربلائي شهر عاشور أحايا شهر عاشور أحايا

عبد الله كان اصغر طفل لكن كبير مصابه الله يلعن حرمه لبسه من المثلث صابه

الله كان أصغر طفل لكن كبير مصابه الله يلعن حرمة لبسه المثلث صابه الموت أخذ عمره بكربله وما قال كلمة بابه الموت أخذ عمره بكربله وما قال كلمة بابه شهر البله جدش كثر عند ألم حسين بشهر البله جدش كثر عند ألم شف حرمله خلى ابن حر طفل سهم شف حرمله

0: بكربلاء
1: صيفي على الصادق على الصادق
0: يا اهل الحزين.

قوي يحبس الأنفاس كسرت جدي كانت طيحتي العبا ويلي ويلي ويلي ويلي عليك يا أبا عبد الله كسرت جدي كانت طيحت العباس عفتني قلة وتشمتت بي الناس ايه قول حسين

حرق أخو وسبعين ألف قدامه. صور أخو فارق أخو وسبعين ألف قدامه من قام ظهره من حين وبالقوة تمشي جدامه. اتصور أخو أم فارق أخو وسبعين ألف قدامه.

كربلاء وبس الحرم بخيام وحده غريب بكربلاء وبس الحرام بس الحرام بخيامه شهر القهر على حسين كل لحظة سنة شف القمر لمن هو الظاهر حنا يا روحي ما نسيتي وبكربلاء يا روحي ما شلون انسى وبكربلاء الحزن.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أساً غامض وحنيناً خارقاً للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

إذا الإمام المهدي أمر هذا القميص بدم ينشر أرض وسماء وبحر وبر صمت بس دمع العين فقط تحتمر حسين إذا

بس دمع العين فقط تحتمر حسين صمت بس دمع العين فقط تحتمر حسين إذا الإمام

عم شاعرها ابن البصرة أبو رضا أحمد حميد الحميد.

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

من اللي جفوف ابو فاضل اللي يحبار يا دنيا وعقبهم حرامي علي كل شيء يرحون وصورهم تضلعي الا على رمشي يا دنيا وعقبهم حرامي علي كل شيء يرحون وصورهم تضلعي الا على رمشي

0: المتفضل أحمد المشرفاوي.
1: يا دنيا عليك شحقات ونقوتي، يا دنيا عليك نفسي لقضى وصوتي.

يا دنيا ويا كلها لو وياك بنهار ابكي ويجي الليل وانا ما ابكي اقعد ابكي.

خلى الوقت بحمونا

0: خادم خادم
1: بالهم بالتعب بالصبح بالليل ألم منهم عمر ويطشر الخيل وقت خلى الوقت بحمود نايمين وقت دامت الظلمة على الضوء قامت الظلمة على ضوء عين وكت يخفى عزمه بيفز ذل الشماتة علي صاحب الله سبايا الظلمة نادى علي صاحب الله

0: هنا الحسين،
1: هنا زينب،
0: هنا الطف،
1: هنا الكبرياء،
0: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: هنا الانتصار،
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال دين، ولا فعال صادق يقين،
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
0: إذاعة جامعة المستقبل.
4: فلتنقطع الأصوات ولتهدأ الأنفاس بذكر هذه الأمة الشريفة

حسين يا حسين أبو علي حسين الحسين اليوم الليلة شلون جسد الحسين شلون هالظلمة على جسد الحسين عليه السلام اليوم.

أثبتكم نايم بالتراب كسرت قلبك ها أكسر قلبك بعد أزياد ليلة وحشة اليوم نايم سليبي من الثياب والله.

خضايا الحسين حسين يا أبا عبد الله حسين يا حسين الليلة زينب عليها السلام وبعد مقتل إخوتها وما جرى عليها ما جرى روحي لها الفداء يا وقفت زينب عليها السلام يقولون أنهم نصبوا لهم خيمة هاي خيمة وحدة وزينب عليها السلام وياها 82 طفل ومرأة من ضمنهم نساء الأطفال والأنصار قالت للعلويات علويات هذن النسوان إجن ويا الأنصار ما يصير نخليهن يقعدن برا خلي إحنا نطلع خارج الخيمة وهن يقعدن بالخيمة المهم زينب عليها السلام وأم كلثوم وسكينة كل وحدة وقفت بصوب من الخيمة زينب قالت الهن اليوم لا العباس موجود ولا اليوم اخواننا ما هم اليوم اخواننا ما هم اليوم احنا حراس على الغنم وين عليك الله يساعد قلبك صاحب الزمان بهاي الليلة يا زينب عليها السلام وقفت صوب من الخيمة كل ساعة تلتفت إلى جهة إلى جهة ساعة زينب عليها السلام تروح ناحية المعركة إلى الحسين

مذبوح بالحومة لقيته. طلعت زينب، زينب طلعت.

ثوب ابو علي. ابو علي انا ما ماشي، انا ما ماشي وديان ودروب ودروب، دليني ادير الوجه يا صاح. ابو علي انا ما متعلم امشي تدروب والله.

كبيت زينب عيلت ونتج لقيتي قالت خويا على لقيته على الوجه مقلوب مقلوب والله انا لقيت على الوجه مقلوب لقيت ظل عاري بلا وبعد ايش لقيت مولاتي

الله الله الله الله ابو علي عليك، الله الصاير فيك، ويلي عليك.

المصيوب. سيد جاسم الطوير جاوي الله يعطيه الصحة والعافية يقول أنا كان عندي مجلس بالحسين عليه السلام كنت بحالة مرضية. المهم إجاني الحسين بالرؤية قال لي إذا سيدنا إذا قريت ذن البيت إذا قريت بحرمي أقرأ ذن البيتين ذن هواي أذني. قول مولاي أبا عبد الله شنو الأبيات اللي تريد الشيعة يبشون عليها؟ قال لي

متوسط ايديه حاط ايديه جوا خده. ليش زين العابدين؟ زين العابدين يقول لأنه كان في جسد جدي الحسين 1900 ضربة وطعنة. ثم الإمام الباقر نزع محبسه فقال والله لم يبق سالما من جسد جدي الحسين بقدر شفرة هذا المحبس، كل ضربات كل طعنات. أبا عبد الله قطعوك تقطع أبو علي اليوم، وذروك توذر، يوقع من جسمك لحم ما توقع من عيون دموع، أعميهن عليك أبا عبد الله. زينب قالت أنا لقيت 1900 جرح بي، أنا يا هنا شدة ويا هاي. سمعتوا قاعد تمشون هيك، زينب شافت يا بلقي يا بجرح بي، أنا يا هول شدة ويا غفل. بعد وين رحت زينب؟ عافت زينب اليوم، اليوم زينب تفتر، اليوم اليوم تفتر بين الحسين بين، راح أقول لك وين راحت بعد شوية. أيست من الحسين، شبعت بواج يم الحسين، بس زينب تبكي على كيفها، ما خلوا مرة تصيح ورا جناس الحسين ولا خلوا صرخة ورا الحسين. وزينب موصيح الحسين تبكي على كيفها. عاد هناك زينب من رجعت المدينة صيحت براحتها على الحسين، كانت إذا صاحت يا حسين يضربوها، تسمع صيحة. اليوم زينب ولها تسمع صيحة وحسينا، اليوم صاحب الزمان وده يسمع صيحة وحسينا. يا حسين نساء رجال، نساء رجال سامعها من كبار المجتهدين، لا بأس بأن يخرج صوت المرأة للحسين فزعا على الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين. مولاي يا شوية زينب عافت جسد أبو علي، عافت جسد الحسين، راحت قالت أنا رايحة، أنا رايحة لعباس جعد. أبو فاضل ما ودعته من راح، وهو همات ما ودعني، وأنا ما شفت شلون صاير. يا أبي أنا ملهوف للشاط، اعتنيتك اعتنيتك وعلى الشريعة دورت. أبو فاضل خويا دورتك، يا ضيعتني وضيعتك ضيعتك.

شوالقيه ابو فاضل خويا لا تقول يا خويا نسيتك نسيتك ابو فاضل انا انساك او الاح عليك ابو فاضل خويا انا شنو تدنق واصعد على ظهرك واصعد على ناكتي اليوم باكر الصبح راح يجيبون النياقه الهزل وانا ايدي مشتوفات من يصعدني على الناقه ابو ابو فاضل خويا خويا خويا لا تقول يا خويا نسيتك شلون ما نسيتيني خويا نسيتك نسيتك انا كل صوت يضربني نخيتك والله كل صوت يضربني نخيتك راحت لها سكينة زينب تعالي زينب انت حمانة اليوم وين رايحة تعالي رجعي للخيمة رجعت زينب عليها السلام وقفت بباب الخيمة هاي المرة قلت لهن انا ما راح اوقف صوب كربلة منها خلني بظهر الخيمة ارد انطي وجهي للنجف ارد انطي وجهي لابوي علي الواقع بشده يقول يا علي وانا هذا علي يصير ابويا ما معقوله زينب علي السلام بين الحين والاخر تنادي ابا الغاث اغثني يا علي ادركني وناياك هنيه من الزمن واذا بالسواد اقبلت من ناحيه الغريب هذه السواد اقتربت من خيام الحسين قالت لها زينب يا سواد شمري عنا إن كنت تريدين تسليبنا فنحن مسلبات إن كنت تريدين ترويعنا فنحن مروعات سواد اجوا الرقية شلعوا التراجم نذاناتها سلمونا ما خلوا علينا شي سواد شمري عنا احنا خايفات وليانا ما هم

والله بويا جيتي لي يا جنى ويل على كون جوالي علي. انت ابويا علي يا انا ابوش انت علي يا ابويا ابويا علي. ليش ما جيت ليش ما جيت من ذبحه وابونا وحرقه بويا انت اللي بالبحار والبر صياتك صياتك تنام وسلم العسكر بلاد ويا بناتك بناتك خذوا ثارات والثار فاتك خلص انا بعد سلبوني بويا زين امي جبتها وياك ام فاطمه اليوم اجتني شافتني الصاير بي لولا درت بي انا متت اليوم من الـ من الـ من الضيم والهضم والحزن لولا بس الله شاء اظل قاعده. زين العابدين يقول كادت عمتي زينب ان تموت حزنا على الحسين لولا مشيئة الله لولا مشيئة الله. أم فاطمة إجت زينب قاعد تسأل على فاطمة وإذا وحدة تقلها أنا مو بعيدة أنا يمك يا زينب مو بعيدة.

زاجنا البيت. بل راح ظل ثلاث ايام. ليش امه؟ قالت مو الحسين راح يبقى ثلاث ايام ما يدفنوه. اوليدي يبقى ثلاث ايام مشموره جثه بس بالصحراء عليها التراب والدماء. ما راح يدفنون وليدي، يدفنون اجلكم الله جي يفهم. والحسين جثه بلا تفسير ولا ذكر. أظل قاعدة يم وليدي، شو تسوي؟ تقول أنا نوب أنهض وأدور خمس ريدة، نوب أنهض وأدور جاف عضيدة. هاي آه من الزهرة.

0: على ابني الحزاوري.
1: اليوم الدموع ما تنقطع والله، والدواية يبقى وياكم من نعي بعد. والله عد استعداد للصبح أنا وأبكي على الحسين، ما طول زينب اليوم قاعدة وتبكي على الحسين، ما طول اليوم جسم الحسين ينزف دم بعد علقاع ومذبوب علقاع،
2: هو وجسم أبو فاضل وعلي الأكبر والقاسم
1: أسهر وياهم بالدمع والبكي. شو بعد؟ جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله. تقوم على حيلك وترتب روحك للطم فدوا أروح لك. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد وصلى على محمد وآل محمد. هيئ لروحك بهاي القصيدة.

وزينب وزينب وزينب.

0: وزينب وليلة 11 أويل هاي وين صاحب الزمان
1: من هجمة الخيول من هجمة الخيول العيد ولا حدود المخيم زينت من هجمة الخيول العيد ولا حدود المخيم زينت

Shiva, Swazi, Nawa.

لحق لحق ترى اشكي انا ابو علي خيامك راحت حسين بناتك شردت في الصحراء حسين ولوهن بالصياط حسين اطفالك انسحقت جوا الخيل حسين

0: صادق شغل
1: من شماتك خيول العدا.
0: خيول العدا عليها من هجمت على نسوان واطفال.
1: من جماتك خيول العدا
0: ولا حدود
1: المخيم دينت
0: طلعت من
1: الخيمات.
0: تعدي يعني تركض تركض شايطة.
1: طلعت من الخيمات عادي زينب على التلوج.

لحق ترشي يا ليل ويلت. هو الحسين شارب ماي حتى توزع ماي. لحق ترشي. اعطش لك شوية، اعطش لك خمس دقايق، شوف العطش شلون. ما راح يذبحوك ولا ما راح تعطش، ما راح يذبحوك، راح تطلع ضرب الحسينية وينطوك ماي ويذبحوك. لحق ترشي انا ويلت، والخيل هجمت على الخيم والنار بيها توجه. يعني خواتي بدون خيمة كان سواني وين راحت؟ واخواتك بيني السيل تركض وزهرها تسلبت. لحق عليهن يا شيخ من هالخذوب تهتي. واخواتك بيني السيل تعدي وإن

0: لما نسي ما عاد لنا ثقل، لما نسي ما عاد لنا ثقل. الحسين نايم على التراب وقاعد يسمع صوت اخته زينب طالع. لما نسمع ابني النفس بيه الحامي الشارب، بيه الحامي غيور بس بجسمه 1900 جرح. قام وعلى وجهه تدري شنو معنات عرضك يصيح لك وما تقدر تقوم له؟
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام، ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

الأصيل المخلص الحسيني الشريف الشاعر إيهاب المالكي. يا عمي يا أبو اليمة بين الذمة نطيهم صاع. يا عمي يا أبو اليمة بين الذمة نطيهم صاع. خي شوفون على القاع تطيح سباع تقوم سباع. ارخصني بكلمة فوت ارفع للموت السيف شراع. خل اقطع نسل بليسان العريس اربع اربع. خل اقطع

مظنون. أنا ابن الرفعة راسي تقصد الناس وينط عيون. أنا ابن الرفعة راسي تقصد الناس وينط عيون. ابن المن ما والاه بغض الله وخصمه يكون. ابن المن ما والاه بغض الله وخصمه يكون. ابن المن ما والاه بغض الله وخصمه يكون.

بشرني بحميس بالجنة العريس، ها بشرني بحميس يا عمي وينك؟ أنا لهم

سنيني وفتوة تروح ما تلبي يكمل ديني وانط سنيني وفتوة تروح محلاها هناك مننزف دم الماجف عطر يفوح وهناك بزودة سمى الضحى العمى وقدم روح وهناك بزودة سمى الضحى العمى وقدم روح يا عم اللي

لك من جن وإنس بالجنة العريس، ها من جن وإنس بالجنة العريس. يا عمي أنا لهم أدعين يا الله إذن لي أتحنى أنا لهم.

0: سيف ما ترحم حربه وضربه بضربه وحارب حار سيف ما ترحم حربه وضربه بضربه وحارب حار يشتر نصين وينصف لما يخطف يجدح نار أنا النشم الما يعبه سيف يشبه ذو الفقار أنا النشم الما يعبه سيف يشبه ذو الفقار أضرب نحر البي يحتف وانشف تلتف من اندار
1: الله الله الله

تقدم أحس بالجنة العريس متقدم أحس يا عمي الله الله يا عمي أنا الهم

الله يفرح قلب امي ويكشف همي منطلع هاد. يا الله يا الله. الله يفرح قلب امي ويكشف همي منطلع هاد. قالت يما بحنية عقد هنية على استشهاد. لو ما تستشهد فدوة وكل النسوة بدون أولاد. لو ما تستشهد فدوة وكل النسوة بدون أولاد. وانا ما ضيع الفرصة وما اتوصى وموت مراد. راح ابرز طيح.

0: سمع للحجة.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: نزهنا الله من الشينا ندل الزينة وزلمة الزين. نزهنا الله من الشينا ندل الزينة وزلمة الزين. أنا المتروس ملوحة الاسم الروح قبال حسين. أنا المتروس ملوحة الاسم الروح قبال حسين. أنا اللي يقبل على الموت وصوتي بصوتي وعين بعين. أنا اللي يقبل على الموت وصوتي بصوتي وعين بعين. أنا بن الفارس إلي اللاح العليا ويندل وين. أنا بن الفارس إلي اللاح العليا ويندل وين. يا عمي جندي وإلك حاضر.

بالجنة العريس ها باكر العريس بالجنة يا عمي يا عمي أنا الهم

بدون هالصوت. ضي ما يجرح لكن يذبح مثل الماس. راح ارعد ضي ما يجرح لكن يذبح مثل الماس. ويشعلون على القادم هذا القاسم لو هذا القاسم لو. ضي ما يجرح لكن يذبح مثل الماس. ويسألون على القادم هذا القاسم لو عبد. ويسألون على القادم هذا القاسم لو. توقف قادتهم تختم تنفي وتجزم ما كنفاس. من أقصى الطفرة حسعى وشايل فزعة تشيل الرأس. يا عمي أمر القدر يسري.

0: من الشمس بالجنة تحضن الشمس بالجنة الله يا عمي
1: أنا الهم

الله محلاها الحنة بنص الجنة وبالتهليل الله محلاها الحنة بنص الجنة وبالتهليل أحضر بجروح الطف فيها تشرف دم يسيل يهدين الصديقين بحليين ورود كليل

ويضون كالكوكب الدري ما تقبل لبيس بالجنة الله الله ما تقبل لبيس بالجنة العريس يا عمي فدوة فدوة أنا الهم

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

زين هاي الليله شلون يطلعون شلون يسولفون يا عمتهم زينه. بتخيل هذا الموقف، خويا يا زينه خويا اوج اوج.

السهم خويا اش حكيتي وصب جسمي

هنا يباتي علي علي موت جعان هنا يباتي يم جسمي خويا روحي باتي موت جعان هنا يباتي ولا موت جعان هنا يباتي يم جسمي خويا روحي باتي خويا خويا

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا علي الليلة ما حد من أهلي وياي، يا علي الليلة

قصيدتنا للشاعر المخلص الموفق قحطان الحسناوي غاشي. ايه السوي بيتها

حسين واخويا الطفلي تم علمها. شو معلمها الحسين؟

الليل هاللي لا أصعب لي لا شافتها العين

حسين منا أبو فاضل ومنا نحسية مر

ها ها يا أصعب ليلة بأيام العمر، ها يا أصعب ليلة بأيام العمر، لا حسين ولا خيام ولا بدر،

0: ذاك أخويا حسين برض المجزرة ما اجيت لدفنته يا حيدر ذاك أخويا حسين برض المجزرة ما اجيت لدفنته يا حيدر لا اجت امي الوديع الطاهرة لا اجى جد النبي هادينا لا اجى جد النبي
1: هادينا هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.